إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسب

الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو

زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من

آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة

قربين واليتامى والمساكين وبني السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه

والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة.

هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر.

قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين

بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن

عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف

حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله.

تراضوا إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف

لكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر

من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا

أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده

منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه

نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال

ما يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون

فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه.

قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس،

البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما

خلة ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم

الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على

بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على

يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.

آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود

طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم

فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير

الأخبار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة

خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى

تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف

هلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز.

الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا

فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط, لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام, وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم, ومن

أجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم

هدات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي

إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب

أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال

يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا.

ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه.

نزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن

ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم.

نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن

أَإِحَاجَجْتُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ولكن كان حنيفا

لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وقال طائفة من أهل الكتاب

عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب

أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين.

أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب

ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم

جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن

أما الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى.

قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم

أأهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل.

من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.

وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير

تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال.

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين

إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله

هم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم

يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم

طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون

لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا

فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف

يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر

ثم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان

قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب

لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات

ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما

آياتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب له

الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين

اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم

الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة

أأموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا

فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون

ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية

نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم

ركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم

تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء.

تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله

أبا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعلمون.

الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا

قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة

أولئكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير

ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم

بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنت منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات.

قتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم

بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما

إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار

يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما

سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة

الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا

أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.

من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى

كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذي

إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون ثم جاءوك يحلفون بالله

في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا

أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد

يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل.

انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم

الفوز فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا

والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة

يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون

من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذي كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة

فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما

إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة

أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله

وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله

ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح

كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا

جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه.

فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته

أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل.

لهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سنجزيهم

يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله

وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو

خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة.

أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله.

العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين.

ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون

أآمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم

الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان

الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم

بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة، والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.

النبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم ولا

من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء.

غير الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيب

أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى

أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا

إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب.

به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن

والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.

لندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا.

أنت وربك فقاتلا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم.

إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فقطعوا

بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم

أعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور

كافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل

الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه

ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو

المسلمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.

فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا

الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار

ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.

وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم

أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من

أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين.

الله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا

كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة

إن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون

في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا

يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوه

يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين

آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله

وقته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ

وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا به

إن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.

ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر

والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قال

عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين

نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال

أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى

أنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت

أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل

لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي

تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما

وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم

أرسلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون

مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين

انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن

النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين

قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن

الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا

يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذي

يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء

يبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين

إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن

أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أن

بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا

فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن

أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت

بسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له

هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين.

أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه

أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق

كلهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.

فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.

ربكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه

إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بين

نوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات

مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه

إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو.

بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم نرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم

وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله

ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها

الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا

إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم

أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم

قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركاء

لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا

ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا

من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك

فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي

صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب

99.9.

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
4: طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: يم، تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر حسب الرغبة.
5: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
6: مجموعة الكابوس.
7: هناك وقت للرعاية، ووقت للنمو، ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه، ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك في مستشفى الرياضة. حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: 90.9
1: 99.9

0: وجهت
1: 99.9
2: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
2: تعشقها
1: تعشقها.
3: صباح الخير
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح
7: يا صباح الخير.
10: يا صباح الفل.
11: يا صباح البن. فن الكابوس.
12: ماما احبك.
13: حب مش معقول.
12: ايوه
13: ماما احبك.
12: قصدها
13: انا حبيتك على طول.
12: سألتك بالله.
13: ماما احبك وانتي تحبيني.
12: لا
13: بابا مش يقول.
12: اكيد يمزح.
13: ماما احبك واحب حقك البدلة والفاصلة والفول.
12: يا صغير يا اكول تستحق احلى فاصوليا واحلى فول.
13: بقوليات الكابوس.
12: ألذ البقوليات. بقوليات الكابوس.
14: شاي الكابوس عشرة عمر.
15: شاي الكابوس عشرة عمر.
16: شاي الكابوس عشرة عمر.
17: شاي الكابوس عشرة عمر.
18: شاي الكابوس
19: شاي الكابوس
20: شاي الكابوس
21: شاي الكابوس
11: شاي الكابوس عشرة عمر.
22: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
23: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: 99.9
1: 99.9
2: اسمعها
1: اسمعها
2: تعشقها
1: تعشقها.

0: الساعة الآن 9:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة، احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.
1: 99.9 اسمعها تعشقها
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: ليش مش شاي الكابوس؟
4: ها؟ لا، البن هو
3: بن. وليش مش شاي؟
4: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
3: وليش مش شاي الكابوس؟
4: يا صباح البن، شوف حلوة.
3: لا لا لا،
4: شوف شوف كيف
3: يا صباح الشاي.
4: لا تحاول،
3: حلوة.
4: صباح البن أحلى
3: شاي الكابوس.
4: بن الكابوس
5: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومتمنى نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
6: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
7: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
8: أدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
9: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
9: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
9: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
9: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
9: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
9: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 99.9 اسمعها تعشقها.

0: آدمية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.

صباح الخير يا صباح الأمل والتفاؤل في كل يوم جديد. صباح الخير لكل المتابعين والمستمعين. نعود لكم أيضا بهذا البرنامج في كل صباح من الساعة 9 صباحا وحتى 10. إن شاء الله يا رب تكون في أمنيات مرتبة وأمنيات فعلا تخليكم لنهاية اليوم راضيين عنه. أنا معكم في صباح الورد من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، ومن الإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. وأيضا لكل اللي حابب يشاركنا في هذا البرنامج يتواصل معنا عبر الأرقام التالية 724-6-8939، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-3-6-8-9-9-0-2-8-5-1-8-8-8. فخلونا نحن نروح أيضا للفقرة الأولى، فقرة أحوال الطقس.

0: طقس صحو إلى غائم جزئيا مع هطول أمطار متفاوتة، الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظة تعز والضالع وأيضا إب، وهطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظة دمار وريمة والمحويت وغرب صنعاء، وأيضا مرتفعات لحج وأبين خلال فترة الظهيرة والمساء مع احتمال تشكيل الشبورة المائية. في المناطق الصحراوية طقس صحو بشكل عام حار إلى شديد الحرارة، حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 38 إلى 44 درجة مئوية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال. في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى طقس صحو إلى غائم جزئيا حار ورطب مع احتمال هطول أمطار متفرقة على سهل تهامة، والمناطق الداخلية المحادية في سقطرى وأيضا الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 20 عقدة. التنبيهات والتحذيرات، ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر للإخوة المواطنين في الصحاري والسهول الساحلية من الأجواء الحارة وأيضا وشديدة الحرارة، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة والإكثار من شرب السوائل. وفي المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من العواصف الرعدية، وينصح بعدم التواجد في بطون الأودية أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار. عدن، خلونا نشوف في عدن كم درجة الحرارة العظمى 37 وأيضا الصغرى 29، حالة الطقس صحو وغائم جزئيا. وأيضا في تعز العظمى 33، أما الصغرى 19، صحو غائم جزئيا وأمطار رعدية. وفي الضالع 34 العظمى و17 الصغرى، وأيضا حالة الطقس صحو غائم جزئيا وأيضا سحاب ممطرة. وفي العبوس لحج العظمى 34 أما الصغرى 17، وحالة الطقس صحو وغائم جزئيا. وفي عتق العظمى 38 والصغرى أيضا 27، حالة الطقس صحو وغائم جزئيا. أما في مأرب فحالة الطقس أو الدرجة العظمى 39 أما الصغرى 21، وحالة الطقس صحو. وفي سيئون العظمى 42 أما الصغرى 21، حالة الطقس صحو. وفي المكلا العظمى 34 أما الصغرى 27، أما حالة الطقس صحو وغائم جزئيا. في سقطرى العظمى 36 أما الصغرى 27، وحالة الطقس صحو غائم جزئيا وأمطار رعدية. في الغيضاء أيضا العظمى 35، أما الصغرى 27، وحالة الطقس صحو وغائم جزئيا. هذه كانت حالة الطقس المتوقعة خلال 24 الساعة القادمة بمشيئة الله. وفي فقرتنا الثانية نذهب فيها إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.
1: أسعار العملات، أسعار العملات،
0: أسعار العملات. الدولار الأمريكي سعر البيع 1561، أما سعر الشراء 1553. متابعينا، في الريال السعودي سعر البيع 411، وأيضا في سعر الشراء 410. أما في الدرهم الإماراتي سعر البيع 341، أما سعر الشراء 338. أن كنا في فقرة أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، لنذهب إلى الفقرة الثالثة، فقرة الصحة.
2: نصائح طبية عامة ومهمة للحفاظ على صحتك البدنية والعقلية.

عائلة الطقس. عائلة الطقس. الطقس المتوقع خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله. أولا المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلي.

0: وجاك برد مرتين في الشهر وصاحبك جنبك ولا جاه شيء، فتسأل فعلا إيش السبب؟ الفرق غالبا بالمناعة. المناعة مش سحر، هي أيضا جيش جسمك وأنت اللي تجهزه أو تخليه مستعد بالأكل وبالعادات كمان الصح. إيش هي المناعة؟ بكل بساطة للأشخاص اللي ممكن يقول لك أنا أكل أشياء كثيرة وعادي، ممكن إنه يعني هذه تكون عطيانة مثلا مناعة، بالعكس في أشياء ممكن نحن ناكلها لكن ما تفيدها نحناش. فجهاز دفاع داخلي يحارب البكتيريا والفيروسات، لما يكون قوي تمرض أقل وتتعافى أسرع، أما لما يكون ضعيف أي عدوى فعلا تلزق فيك وما تروحش على سهل. ففعلا أكلات تشحن جيشك، الجيش اللي هو الوحيد اللي لازم يكون قوي عشان فعلا يكون خط الدفاع الأول. أولا فيتامين سي اللي هو فعلا خط الدفاع الأول، موجود في البرتقال وفي الليمون وأيضا في الفلفل الرومي والجوافة. خذ طازجة عادي يعني، أو مش ضروري إنه الأشياء هذه يعني كلها في نفس اليوم، لا عادي ممكن بوقت من الأوقات، كفاية أن تكون تأخذ طازجة هذاك الوقت لأنه ما يتحمل التخزين والحرارة. فكمان عصرة ليمون على الأكل أو كوب برتقال في الصباح، هذا فعلا كمان أيضا يشحن جيشك ويخليك عندك مناعة أو في مناعة بجسمك. كمان الزنك أو الزنك، مصنع الجنود اللي هو موجود في اللحم في الدجاج في العدس أيضا في المكسرات وبذور اليقطين، فنقصه فعلا يخليك تتأخر بالشفاء. فحفنة مكسرات يعني ممكن هذه المكسرات تكون غير مملحة 4 مرات بالأسبوع، أيضا تكون كفاية حتى لو شيء بسيط، لأنه في أشخاص ممكن تكون مش قادرين في 4 مرات بالأسبوع، لكن مش ضروري تكون هذه المكسرات بشكل كبير جدا، كفاية أن تكون أو تفي بالغرض أن فعلا تعطي للجسم مناعة. أيضا فيتامين دي المفتاح السري، بدون المناعة فعلا تنام، والشمس مصدر الأول، 15 دقيقة أو 15 دقيقة شمس الصباح على وجهك وأيضا على يداتك 3 مرات بالأسبوع، موجودة برضو في البيض في السمك الدهني أيضا زي السليمون. فأيضا البروبوتيك في حرس الحدود اللي هي 70% من المناعة في الأمعاء، يعني الزبادي اللبن المخلل المخمر يكون طبيعي ويغذون أيضا البكتيريا النافعة. فأيضا الثوم والزنجبيل المضاد الطبيعي، فيهم مواد مضاد للبكتيريا، أيضا فص ثوم مع الأكل أو زنجبيل مع الشاي، كمان هذا يفرق إنه يعطيك مناعة للجسم، وفعلا زي ما قلنا بوقت فيه أنت تمرض وزميلك أو صاحبك جنبك فتشوفه إنه ما يمرضش. أحيانا ممكن يكون أنت بسبب أنت وزميل أكلتوا نفس الأكلة، لكن هو صار عنده يعني أشياء غير اللي أنت صارت لك، فيكون هو عنده عادي يعني ما حصلوش حاجة، لكن زميلك فعلا أصبح عنده أشياء بسبب كمان إنه ما فيش مناعة تصد هذه الأشياء. فكمان عادات فعلا تقويها أكثر من أي أكل، النوم من 7 إلى 8 ساعات، فما حد كمان يستهين بالنوم، لأنه فعلا أثناء النوم جسمك يصنع خلايا مناعية جديدة، يعني سهرة واحدة تخرب 24 ساعة من المناعة اللي لازم تكون موجودة عندك وفي جسمك. كمان غطيها من كل مكان، حاول تنام وتقوم بنفس الوقت حتى لو مثلا بفترة الإجازة. في أشخاص كثيرة بفترة الإجازة ممكن تقول إنه خلاص فترة إجازة ممكن أنا خلاص أنام وقت أطول، يعني أكثر ما بين 8 و7 ساعات، فلا أنت خذها بنفس الوقت، يعني حاول تنام تقوم بنفس الوقت، مثلا 7 ساعات 8 ساعات، لا أطول ولا أقل. فكمان الحركة اليومية، حلو إنه الواحد يمشي 30 دقيقة يوميا، يخلي خلايا المناعة يعني تدور بالجسم أسرع، أو كمان ما تحتاجش إنه نادي. أمشي مثلا بعد العشاء، أو أمشي في وقت أنت فعلا يعني شايف نفسك أنك قادر تمشي، لأنه هذه 30 دقيقة يوميا ممكن تفيد جسمك. أيضا قلل التوتر، التوتر فعلا يرفع هرمون الكورتيزول اللي يطفي المناعة، يعني فعلا ما نقولش إنه نحن ما نتعرضش للتوتر طول الوقت، لكن حاول على قد ما تقدر إنه أنت تبعد عن التوتر اللي، أو تبعد عن الأشياء اللي ممكن توترك، لأنه ممكن هذا الشيء يقلب يومك، أو بنفس الوقت إنه جسمك ما يقبلش التوتر فتبدأ تسوي أشياء أو تبدأ تسوي حركات تبدأ بسبب هذا التوتر، فما تكونش مركز مع نفسك أصلا إيش تسوي بسبب التوتر. فكمان 5 دقائق تنفس عميق أو صلاة بخشوع تكسر التوتر. ففعلا التنفس العميق ممكن يخرجك من أشياء كثيرة، فعلا ممكن تضرك من التوتر. ففعلا التنفس ل5 دقائق هذا أحسن وأفضل حاجة، وكمان الصلاة هذا ممكن كمان أحسن وأكثر حاجة ويطمنك. فكمان أغسل يدك وأشرب ماء، أبسط شيء وأقوى شيء 80% من العدوى تجي من اليدين، وأيضا الماء تطرد السموم وتخلي الأغشية المخاطية رطبة عشان توقف الفيروسات. ففعلا في أشياء كثيرة تخرب المناعة ونحن ما نكونش حاسين فيها، مثلا السكر الكثير، كل معلقة سكر زيادة تخلي خلايا المناعة كسولة 4 ساعات، يعني أنت تزيد ملعقة سكر معناته 4 ساعات من خلايا المناعة، فبتصبح عندك بشكل أو كسولة زي ما قلنا. فأيضا التدخين والسهر، في أشخاص كثيرة ممكن تدخن، في أشخاص كثيرة ممكن تشوف إنه سهر، في أشخاص ما يناموش بالليل يناموا في النهار بسبب السهر. ففعلا هذون الأشخاص حابة أقول لكم إنكم أنتوا تدمروا خط الدفاع الأول بالرئة والأنف. وأيضا الأكل السريع كل يوم يخلي الالتهاب مزمن بالجسم. إيش هو الأكل السريع؟ مش الأكل السريع إنه بسرعة، لا، الأكل السريع اللي هو يكون منبرع فيه كل يوم، يعني هذا هو اللي يخلي الالتهاب مزمن بالجسم. فخلونا إحنا نكون فعلا أو نحط لنا روتين يومي نقوي فيه مناعتنا، مثلا فطور فيه بيض، لو فيه كمان برتقال، 15 دقيقة شمس. هو فعلا نحن حاليا نتعرض للشمس أكثر من 15 دقيقة، لكن هذا حلو، حاجة جميلة. أيضا مشي 30 دقيقة، هذه كمان بتفيد نحن، يعني حاجة بسيطة وممكن فعلا تحط مناعة قوية عندنا. كمان زبادي بالليل، نوم بدري. فما أعتقد إنه في حاجة من هذولا ممكن تكون صعبة، لأنه كل الأشياء هذه ممكن نحن نسويها فعلا يوميا عشان تكون المناعة عندنا نحن كويسة. وأيضا المناعة ما تتقواش مثلا بكوب زنجبيل واحد، هي نتيجة تراكم أكل صحي ونوم حركة، أيضا هدوء نفسي. كمان ابدأ بعادة واحدة بالأسبوع مثلا، أو الأسبوع الجاي ضيف العادة الثانية، الأسبوع الثالث ضيف عادة.
1: 99.9 اسمعها تعشقها أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة، هي صباح البن، بن الكابوس. لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
4: نحن نوفر لك الراحة
3: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة، العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة، المختبرات نتائج دقيقة وسريعة، الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: سبب شفاؤك،
4: سبب شفاؤك
3: بإذن الله.
4: بإذن الله.
3: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 91، مستشفى الريادة الدولية.
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
2: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: ناين تي مول.

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 99.9 اسمعها تعشقها هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
2: والحل الذكي لليوم وبكرة.

0: ويا أهلين ويا سهلين بكل حبايبنا. أيضا تستطيعون متابعتنا على صفحتنا في اليوتيوب بالبث المباشر عدنية FM، وأيضا على منصات التواصل الاجتماعي عدنية FM. ولكل اللي حابب يشاركنا في هذه الحلقة يتواصل معنا على الأرقام التالية 724689 وأيضا على الرقم الأرضي 02-85-1888. وأيضا لمستمعينا على 88.9 في عدن ولحق والضالع وجنوب تعز، و 91.3 في البيضاء وأيضا يافع وأبين، و 91.1 في وادي حضرموت. وكالعادة الآن نتكلم في قضية اليوم. فقضية اليوم يا عدنان،
1: قضية اليوم
0: فيا حيا ويا سهلا فيكم في قضية اليوم. وقضية اليوم تقول: عندما يصبح نقل الكلام مهنة. للأسف الشديد لم يقتصر الموضوع على نقل الكلام ما بين النساء فقط، بل أصبح أيضا في أو عادة أو مهنة كمان أيضا في الرجال. فمساء الخير أو صباح الخير في كل مجتمع. أنا معلقة على استراحة الظهيرة معلش. في كل مجتمع هناك أيضا رجال يعرفون بالهيبة وأيضا بالكلمة الطيبة وأيضا بالسعي للإصلاح وبالمواقف فعلا اللي ترفع لها القبعة، لكن بالمقابل هناك نوع آخر لا يعرف أيضا بالإنجاز أو بالعمل ولا حتى بأثر جميل للأسف الشديد، بل يعرف فقط بأنه ينقل الكلام. فشخص يعيش فعلا بين الناس كأنه محطة أخبار متنقلة، وهذا فعلا شيء يضايق. يعني نحن ممكن نكون متعودين ان احنا نشوف هذا الشيء ما بين النساء، وطبعا ما فيش بنشوف ما بين النساء، وغير كذا نحن مش مقتنعين بالموضوع هذا، ونحاول على قد ما نقدر انه نخففه من مجتمعنا حتى ما بين النساء. لكن للاسف الشديد اللي يصير يعني مثلا ما بين رجل ورجل، وايضا ما بين رجل وامراه في نقل الكلام، ينقل الكلام من مجلس لمجلس ومن شخص لشخص، ويضيف عليه البهارات حتى تتحول الكلمة إلى مشكلة، وأيضا المزحة إلى خصام والصداقة إلى عداوة. لكن السؤال اليوم: لماذا أصبح بعض الرجال يتخذون من نقل الكلام أسلوب حياة؟ ولماذا المجتمع أحيانا يضحك على هذا التصرف بدل ما يرفضه؟ وكمان هل الرجال أو الرجال اللي ينقل الكلام يعتبر ضعيف شخصية أم إنه باحث على اهتمام؟ معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا حيا ويا سهلا ويا مرحبا.
2: الله يحييك ويحيي مقدارك انت وعدنان حبايب قلبي.
0: آمين آمين يا حبيبة القلب.
2: كل سنة وطيبين ببداية العشر.
0: آمين آمين يا رب.
2: وإن شاء الله نتجمع في مكة المكرمة
0: إن شاء الله يا رب.
2: حبيبي اليوم على إيش الموضوع؟
0: اليوم نتكلم عن الرجال اللي كمان ينقلوا الكلام، يعني الموضوع ما عادوش بس على النساء، اليوم كمان الرجال.
2: من ناحية إيش يا أمي؟
0: يعني من ناحية إنه ينقلوا الكلام مثلا من مكان لمثلا لرجل آخر أو لامرأة، أو يتكلموا في المجالس وينقل الكلام من مكان لمكان. أيوة
2: هذا اللي جالس قام حربت 24 ساعة.
0: اتفق.
2: ألو.
0: أيوة أيوة
2: هذا اللي جالس بلنا 24 ساعة جمرت يا أمي.
0: أيوة صح.
2: قالت الزوجة
0: عمل فلان عملت فلانة.
2: أيوة عمل، لأنه يشيل من زوجته وينشر فلان سبريس.
0: أيوة
2: سهم لي.
0: أيوة أيوة
2: استوى أكثر أكثر أكثر. وعادة كنت تشوفي بالركال لما يجلسوا فلانة وزعطانة تخليها على الله. وعادة كتشتي الخبر يتجمع روح الخليفة وتسمع.
0: والله العظيم من صدق. والله من صدق.
2: الخبر يتجمع روح الخليفة وتسمع.
0: على فكرة على فكرة فعلا نحن أصبحنا نشوف هذا الشيء مش بس على النساء زي قبل.
2: أنا بقول لك يا أمي
0: ها حبيبي
2: العمل لما يكون الرجال قدام الحرمة يبقبر
0: أقرأ
2: عوديك الساعد ما عاد يكرر.
0: صح فعلا
2: شوفي نحن رجالنا رجالنا نحن
0: أيوة.
2: ما نعطي لهم فرصة
0: أحسن حاجة هذا الشيء. ليش
2: ما نعطي لهم فرصة والله العظيم
0: لأنه أصلا الرجال وله هيبته يعني هذه
2: يدخل ساكت ويخرج ساكت
0: الحمد لله.
2: أنا ما بدعلش بالحديث
0: أيوة
2: اللي بدع بالحديث
0: أيوة
2: ولا أو شفته بعدين يا بتي زياد بأكوب خلكم الذي بتهجروا على بيجي يوم يهجروا على بتاك
0: صحيح
2: وعلى بتكون معهم في المجلس
0: فعلا والله مهما بتكون معاهم واصلا هم احيانا بيتكلموا على على مثلا اهل بيتك حتى بالالغاز وانت موجود
2: صح
0: ايوه
2: ايوه انا وفي واحد مثلا دكتور مدينا وقاعد بالركن يتفرج على الحريم الرايحين والواجين
0: والله
2: صدق فوق مراته وجالس بالركن يتفرج على اللي رايحه واللي جايه
0: هذا اكيد غلط
2: امانه زي المروحه ابو ميت
0: ما شاء الله عليهم بكل مكان بتلاقي هذه
2: الا يا حبيبي من علامه العصر يقولوا موقف العصر هذا
0: ايوه فعلا هذه الموجة
2: يا حبيبي كتبت الكلام معك الله انت وعدنا نحفظكم الله
0: امين امين يا رب يلا حبيبي مع السلامه ففعلا في اشياء انه قد فعلا

0: انه هذا اللي على طول جالس جنب مرته. ايوه هو ايوه. معانا اتصال.
1: ايوه.
0: الو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: يا حي ويا سهله.
1: وعليكم.
0: ما معانا؟
2: معك. هلا وسهلا فيك. معي نيفين صح؟
0: ايوه نيفين.
2: الله يسعد قلبك. صباح الخير وعافيه وتحياتي لك ولعدنان وكل الطاقم جميعا وكل المستمعين المشاركين وعشر مباركه عليكم. كل سنه وانتم طيبين.
0: يا صباح الخير يا صباح النور. وانت طيبه حبيبي وان شاء الله على طول نضل نسمع صوتك. بس ايش اعرف من معايا؟
2: ان شاء الله. الله يحفظك. طبعا معك صديقه الاذاعه الدائمه سناء دهمس.
0: يا حيه ويا حيه ويا سهله ويا سهله فيك من جديد. والله انا سعيده جدا انني اسمع صوتك.
2: ربي يسعد قلبك. انا طبعا تقريبا اول مشاركه لي معك، لكن كنت مشاركه مع الاخت علياء.
0: ايوه.
2: بشكل متدائم. ربي يسعدك واشكرك على الموضوع الجميل جدا وما شاء الله دائما انت يعني مطرحه للمواضيع يعني الهامه والذي نعاني منها في مجتمعنا بشكل عام.
0: فعلا والله هذه الاشياء نعاني منها كثير. اهم شيء المواضيع تعجبكم، واهم شيء كمان اني سعيده جدا انني اسمع صوتك.
2: فعلا الله يحفظكم. بس الصوت شوية ضعيف، لكن بحاول أن أختصر الكلام.
0: أيوة.
2: طبعا بالنسبة للموضوع اللي هو نقل الكلام عزيزتي نيفين، هو نقل الكلام طبعا ليس يقتصر على يعني النساء فقط، وإنما على يعني مختلف فئات المجتمع من نساء ورجال وصغار وكبار.
0: صحيح.
2: وكل الفئات. لكن هذا صراحة يعتبر شيء سلبي في مجتمعنا، يعني لما تتناقل الكلام بين الشخص والشخص الآخر، هذا صراحة أسلوب غير لائق وغير يعني لائق في مجتمعنا. يعني نحن في مجتمع يعني أغلبية المجتمع يعني أغلبية البشر في هذا المجتمع متحضر ومثقف وواعي، لكن المشكلة الذي تؤثرنا يعني نحن يعني كناس كمثقفين وواعيين، ألا وهي يعني من الأشخاص يعني يكون الكلام من الأشخاص الناس الواعية التي تنقل يعني في التجمعات في الجلسات يعني الأسرية أو سواء في يعني الجلسات الاجتماعية بين الأطراف المجتمع. فهذا صراحة يعني منظور غير رائع في مجتمعنا. يعني لما نوصل إلى هذه المرحلة، يعني نحن المفروض أننا نطور يعني من يعني من هذا
0: صحيح،
2: من هذا الشيء. يعني أصبحنا يعني الشيء يعني كأنه عادي، يعني ما فيش يعني وعي مجتمعي يعني لدى الناس أنهم يبطلوا هذا الأسلوب.
0: فعلا.
2: أيوة. لأن الآن يعني لما تلاحظي مثلا يعني تحصلي مثلا يعني أشخاص يعني ناس واعيين ومثقفين.
0: أيوة.
2: يكونوا يتناقلوا الكلام يعني ما بين الأطفال، فالأطفال يتعلموا من هذا الشيء ويكبروا على هذا الشيء، فيتصبح عندهم هذه قريزة. فيعني هذه مشكلة يعني صراحة مش عارفة إيش أقول بهذا الموضوع. يعني صراحة لو تكلمنا يعني عن هذا الموضوع ومن اليوم لما بكرة ما بنخلص يا عزيزي اللي فيه.
0: صحيح.
2: لكن إحنا نتمنى يعني ونأمل صراحة من الناس يعني أن تخفف من هذه الأشياء وأن تنهي هذه الظاهرة. يعني نقل الكلام هو الكلام يعني خير الكلام ما قل ودل، يعني شيء يكون حقيقي يعني مثلا شيء على الواقع شفته شاهدته يمكن أنك تقول، أما أنك يعني تجيب أخبار وتجيب مواضيع كاذبة وتزيد الطين بلة، سواء كانت يعني سواء المشاكل سواء، فهذه تأثر على مجتمعنا بشكل سلبي بشكل كبير.
0: صحيح.
2: فيعني نحن مش ناقصين يعني من هذه الأشياء التي توقع القلب ويعني وتأثر يعني علينا بشكل أكبر. يعني خلاص نحن نكفينا، يعني قلنا نعاني من ضغوطات الحياة، من مشاكل، من يعني أشياء سيئة في مجتمعنا وخصوصا في وضعنا هذا الراهن. فيعني الكلام هذا اللي يقرح ما عاد داعي له يعني. فالإنسان يعني قضي يعني ما في كفي ما يعني خلاص إن الواحد خلاص يعني ما عاد يتحملش، يعني أصبحنا مع يعني الحر الشديد وهكذا.
0: فعلا الواحد يعني خلاص كفاية. أيوة. اللي موجود عنده يعني يا دوب. أيوة. يستحمل اللي موجود معه يعني.
2: فعلا أيوة والله خلاص يعني خلاص قلنا في اللي فينا يكفينا، يعني قلنا فقط قلنا ما عاد قدش نتحمل، وعاد اللي يزيد طين بالله الكلام اللي يجرح يكون غير واقعي ويكون الكلام البطال.
0: والله فعلا صحيح كلامك. شكرا لك كمان.
2: شكرا لك حبيبتي، وتحياتي لكل المستمعين والمشاركين وكل الطاقم جميعا، الله يحفظكم.
0: تحياتي لك ايضا وكمان لمشاركتك الجميله ولطرحك الجميل ناحيه هذا الموضوع. معنا اتصال. الو، السلام عليكم. الو السلام عليكم.
3: الو
0: يا حيه ويا سهله.
3: الله يسلمك، كيف حالك نيزين؟
0: الحمد لله بخير حبيبي، انت كيفك؟
3: كيفك ان شاء الله؟ الحمد لله، ان شاء الله يدخل علينا العسل بالخير والعافيه والبركات
0: ان شاء الله يا رب. والله يعينكم على او يعين الناس اللي بتصوم على هذا الصيام،
3: يعين المواطن المسكين على الحمى
0: صيام وحمى وكذا، بس ان شاء الله يا رب ينكتب.
3: الحمد لله، والله مكتب لا اقيم كيف في، بقول لك ربنا يعني لطيف.
0: ايوه فعلا،
3: سبحان الله، يعني عدم يمكن رحمة ربنا ما راحت من بلادنا احنا.
0: اكيد رحمة ربنا موجودة معنا على طول، عشان كذا نحن مكملين بهذه
3: على طول.
0: مكملين بهذه البلاد.
3: والله يا بنتي بلادك صح، يعني تعبانين لكن قدر يعني تطرح راسك وانت في،
0: صحيح
3: يعني والله يعني
0: كفاية شعور الانتماء
3: أيوة.
0: انه خلاص انت بمكانك، ما فيش حد بيجي يأذيك، ما فيش حد بيجي يقول لك ايوه
3: يعني لا، بعد الغريب غريب مكانه مهما كان، حتى مهما حصل العزل هذا لكن برضه مكانه غريب.
0: صحيح،
3: الحمد لله
0: الحمد لله.
3: اما بالنسبة للكلام،
0: أيوة.
3: واحد يعني يجيب لي الكلام في دي الأيام، يعني كثرة الأقاوي، كثرة يعني بكل بالمواطن يعني بكل مكان، يعني تحصل يدير صدقي مين تكذبي مين.
0: صح،
3: يعني هنا الواحد يعني المفروض يقدر يتكلم بصدق، يتكلم ما يقدر اسكت، صح ولا لا؟
0: اكيد اكيد.
3: أيوة. تحصلي ناس يجيبوا لك خبابير يعني كذا كذا كذا، يعني صراحه حتى يعني في حاجات يعني كبيره وكذا يجي يعطوا لك خبر يعني كله كاذبه. ليش تخوف المواطن؟ ليش تخلوا يعني المواطن يمشي بقلق، يمشي بخوف؟ يعني خلوها يعني كلمه مليحه اعطيته اعطيها، ما عندك خسكت
0: فعلا يعني. زي ما قالت الأخت سناء، إنه نحنا كفاية اللي موجود معانا، كفاية الوضع اللي نحنا فيه،
3: اللي فينا يكفينا، يقول لك اللي فينا يكفينا. نحنا نزيد الطين بلة، نزيد يعني هموم فوق الهموم، يعني مش ناقصين، يعني افتهم لي. الحمد لله على كل حال، ربنا معنا احنا يا بنتي،
0: الحمد لله
3: ربنا بيلطفنا من عنده بحق هذه العشر المباركه ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب،
3: يعني بحسن وضعكم انتم ان شاء الله، تجيوا على خير وعافيه وبركه ان شاء الله.
0: امين امين امين يا رب.
3: الله يا رب، احنا الحمد لله اخذنا ما اخذنا من نصيبنا من كل حلو ومر،
0: الحمد لله.
3: الحمد لله، ان شاء الله ربنا يجعل ايامكم سعيده ومباركه ان شاء الله باذن الله الكريم.
0: إن شاء الله يا رب،
3: ربنا يوفقكم وأولادي وأمة محمد أجمعين.
0: آمين آمين حبيبي آمين، وربنا كمان يديمكم، وإن شاء الله على طول نضل نسمع أصواتكم، نطمن عليكم أنكم بخير وبصحة وعافية. فكمان أنتوا لا تنسوحاش من دعائكم في هذه الأيام المباركة، أيضا نحن محتاجين للدعاء، محتاجين لكلمة كمان صادقة منكم، من كل شخص يسمعنا، أيضا من كل شخص مشارك معنا. فعلا نحن مستحق يعني نستاهل أيضا الدعاء هذا. معانا اتصال. ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: يا حية وسهلة، يا صباح الخير. الحمد لله تمام.
4: تحية لك والعزيز عدنان،
0: تحية
4: كل الموجودين، كريم الشيخ هنا وكل الناس، والمتصلتان سناء وأم محمد مع الله، أنا اثنين معنا أم محمد مع صلى مع الله.
0: أيوة
4: كلهم.
0: تحية.
4: الموضوع أتكلمت عليه.
0: أيوة.
4: وشيء صحيح، أقول لك الفتنة أشد من القتل.
0: صحيح.
4: الكلام خطير، هذا النقل خطير، فالحين يؤدي إلى كارثة كبيرة.
0: صحيح. أيوة.
4: وهذا مش لا، حتى من أيام من زمان قريب أيام الإسلام وغالب قبل الفتنة أشد من القتل لما يقولوا.
0: أكيد.
4: النقل مش مريح، ولكن للأسف من الآن عن سلب الرجال فعلا من الحريم
0: أكيد هذا هو اللي نحن اليوم نتكلم عنه لأنه فعلا بشكل كبير.
4: لكن الآن الرجال سووا مع المقايل من جاء صنفوا اعتبر نوع الخضابير وحاجة غامية هجر وهذا ما ربط نفسه خاصة. وأعتقد أن هذا الإنسان اللي يتكلم هذا ناقص ناقص الشخصية ويريد يظهر نفسه أنه يفهم أمور أو ينتقد فإنما بعض الأمور تنطبق عليه.
0: أيوة.
4: إن هذا ظهر السيء صراحة ويقولوا الطبع غلط الصبع بعضهم تعودوا على الكلام هذا.
0: أيوة.
4: أيوة. تعودوا على الكلام هذا يا غير في مثلا نكتة واحد عمل نكتة على مرة في واحد تعود إنه يتقل في مقايل ويقول فلان يشون عنده فلان قال فلان غير فلان ها
0: أيوة.
4: يوم واحد قال بروح مقايل في مكان هذا بلغ لك مرتي أكل لك خزل لك ولا تكلم تصل هناك قلت لنا ربع ساعة من الساعة قال شيل المرة حقا مش قادر أشكر أصمت يعني كلام طبيعي جفته خلاص تعود على المرأة وهذا ظهر شيء أعتقد كيف محاربتها لأنها تؤدي إلى إشعال حرائق.
0: أيوة
4: بعض الأحيان تؤدي إلى تفتيت عائلات.
0: صحيح صحيح. أنا
4: شوفي أنا مثلا شوفي مثلا هل تعرفي نطع الحجاج ولا لا؟
0: أيوة
4: يعني فين؟
0: أيوة أيوة
4: الحجاج هذا ليش راح من جدة أو مكة كل على العراق وكم قتل وكم صلح وصل كلمة واحدة.
0: أيوة
4: كان يجلس قرآن كان لطيف.
0: أيوة
4: بعدين جاء واحد مسكن قال يا أخي عبد الله الوزير يقول لك إنك تعلم القرآن الأبطال وأنت دميم الشكل قصير قبيح ها.
0: أيوة
4: الرجال استفاد من هذا الكلام وراح لبغداد وكم عدم ورجع وقتل عبد الله بن سلة بكلمة بسيطة.
0: صحيح
4: هذه خطيرة خطيرة. النجو يقول لك قال الرسول إذا سير واحد وأنكم يأكل أكل الثاني قالوا كيف يأكل الله واحد يأكل أكل الثاني لحم الثاني.
0: أيوة
4: قال عندما يتكلم على أخيه معنى أنه كأنه يختلف لحمه.
0: أيوة
4: فهذا أمام عودة جميلة يعني ثاني ما أقول لك تحية لعدنان والتحية لأذن الكريم الشيخ وكل المقولين.
0: تحياتنا كمان لك وإن شاء الله يا رب على طول أضل أسمع أصواتكم. ففعلا زي ما قال إنه نحن أكيد يعني نحن متعرفين أو نشوف إنه النميمة ما أصبحتش مرتبطة بس بالنساء كما كنا أو زي ما قبل كنا نعرف إنه خلاص مثلا الهدرة هذه ما بين الحريم. لكن أنا أشوف الصراحة الأشياء هذه اللي تحط أثر كبير واللي تحط يعني فعلا كأنه الموضوع جدي أو شيء أشوف هذا من ناحية إنه الرجال. ليش؟ لأنه أصلا نحن نعرف إنه الحريم يعني عادي نتكلم أو النساء يعني ما عرفوش الحريم هتكلم على النساء إنه يعني عادي نتكلم وأحيانا تقولي إنه هذه كذابة. لكن الرجال تعرفي إنه لو هيبته مستحيل إنه مثلا يخرج كلمة مش صادقة. فلما نيجي يتكلم بكلام تشوف إنه فعلا تصدق كلامه لأنه تعرف إنه الرجال ما بيجيش يكذب بحاجة فلانية إنه صادق له هيبته ما يحبش الكذب ما يعملش كذا ما يعمل. فلما تيجي تشوف هذا الكلام أو ما يحبش كمان إنه نميمة. فلما تشوف هذا الكلام فعلا تستغرب انه لسه متواجد. ففي مجتمعنا الرجل او الذي ينقل الكلام بين الناس غالبا كمان يوصف باوصاف كثيرة مثل فتان انه يعني يشعل مشاكل كمان انه نقال علوم انه كمان زي ما نحن نقول انه يعني خلص بالأول والأخير إنه إيش فتنة ونميمة. وهو الشخص كمان الذي يجد متعته في معرفة أسرار الآخرين ونقلها أحيانا فعلا ممكن يكون هم من ناحية نظرهم إنه للتسلية يعني زينا نحن النساء ممكن يكون للتسلية. بس أني أش أعرف الموضوع هذا يعني من أي ناحية أنتوا تأخذوها بشكل إنه هذه التسلية. بالعكس هذه مش تسلية هذه إشعال الخلافات. وأحيانا فقط حتى مثلا إنه هذا الشخص عشان يشعر إنه مهم زي ما كمان النساء بعضهم يعملوا هذا الشيء عشان إنه أنا تكون لي إنه أنا عارف بكل شيء إنه كمان أنا شيء مهم ولازم إنني أكون متواجدة بكل خبر موجود بكل شيء موجود. فهذا مش حلو. المشكلة إنه مش في نقل الكلام بس المشكلة إنه بعضهم ينقل الكلام بطريقة بشعة للأسف الشديد. فحبايبنا حابة أقول لكم للأسف إلى هنا وتنتهي حلقتنا، لكن زي ما دائما أقول لكم ليس كل رجل يحمل صفة رجولة فعلا، فرجولة ليست صوتا عاليا في المجالس ولا معرفة أسرار الناس وكمان ولا القدرة على إشعال المشاكل. الرجولة هي أنه تحفظ الود وأن تصون الكلام وأن تكون سبب راحة لا سبب فتنة. إلى هنا وتنتهي حلقتنا من برنامج صباح الورد، من الإعداد والتقديم نبيل عبد الله، ومن الإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني، في أمان الله.

0: الساعة الآن 10:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. الصيانة الوقائية أفضل من الإصلاح المكلف، افحص منظومتك بانتظام. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، راحة تدوم.
1: 99.9
2: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
2: تعشقها
1: تعشقها.
3: صباح الخير
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح
10: يا صباح الخير.
11: يا صباح الفل.
12: يا صباح البن بن الكابوس.
13: احلى طريقه تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم، من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادية إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
14: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
15: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
16: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
17: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 99.9
2: 99.9
1: 99.9
2: اسمعها
1: اسمعها
2: تعشقها
1: تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شايل الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شايل؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شايل الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان بلا تسلخات بلا تسريب بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد.
6: للاستفسار 7302770. بيبي لايف عناية يستحقها طفلك.
7: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية. ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174110. عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
8: مستشفى الريادة الدولية.
7: الرعاية الكاملة.
8: الرعاية الكاملة.
9: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
10: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
11: 99.9
12: اسمعها
11: تعشقها.

0: الممونة.
1: أصدقاؤوز هلوز، يلا هلموز، عندنا كيماؤوز.
2: يا عم حسن،
3: ايه ياض؟
2: في مشكلة كبيرة أوي، في واحد عايزين نساعده ضروري.
3: أنا مش فاهم منك حاجة خالص، قول من الأول في إيه؟
2: في مشكلة، في واحد عنده مشكلة وعايزين نساعده ضروري.
3: يا نهار أسود، مفيش فايدة. بص بقى، أنت تسكت خالص وأنا هنقلك اللي تفهم كلامك وتفهم مشاورتك دي. بدرجة.
1: أيوه.
3: تعالي شوفوا بيقول إيه ده.
1: اهدوز اهدوز. احكي يا طهروز.
2: بقول له في مشكلة وفي واحد عنده مشكلة ضروري لازم نساعده.
3: بذمتك فهمتيه؟
4: ما فهمتوش لدرجه ان انا عايز اجيب حد يفهمه لي انا وانت. لا بس اللي انا فهمته منه كده يعني بيقول كده بما معناه ان في حد فورتوز واحنا لازم نساعدوز.
3: هنعمل ايه اوز؟
1: احنا جدعانوز ولازم نساعدوز.
2: يلوز
1: يلوز
3: يلوز.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
3: مع كوب من البن،
2: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
3: كوب من البن.
2: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
3: أفضل من البن.
2: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
3: أجود أنواع البن،
2: وليس هنالك أفضل من
3: بن الكابوس.
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي
3: بن
2: شاي
3: بن
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة، هي صباح البن، بن الكابوس.
5: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: 99.9
3: اسمعها
2: تعشقها.

العجب ياك ياك اللي سولت يقول يا غير صبر وروح جرب وسمح في ولادك وصير تغرب ويلا شكيتي يا وضع ربي ما كاين اللي صالحك باللي كاين ما اليوم وليدي رضا حق

0: 99.9
1: فاصلة 9
0: اسمعها
1: تعشقها.
2: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
3: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، نغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: لا تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
7: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 99.9
1: فاصلة 9
0: اسمعها
1: تعشقها.

0: 99.9 اسمعها تعشقها.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

يا رب جيتك وانا نادم والعين بالدمع محتشية، الذنب في القلب مترادم ووجيه الأحزان منتشية، أصدق دموع البني آدم الدمعة هلي من الخشية، أخاف في عمري القادم أضيع الدرب والمشية.

لا ضاقت عليك فجوج الأرض اسأل الإفراج من اللي ما غيره يفرج الهم والضيقة بديع السماوات العلا ناظم الأبراج الاثنى عشر والكون معياه تنسيقه من آيات فضله خلق الإنسان من أمشاج لماء مهين وجعله أفضل مخاليقه نصيته وأنا المتخوف المذنب المحتاج لمانه وغفرانه وجوده وتوفيقه يا ربي دعاك التايب اللي لبيتك حاج تغفر الزلل والحلم تامر بتحقيقه.

0: كرم وكن
1: 99.9
2: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
2: تعشقها
1: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
5: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: بنافع للعبود الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM، لون جديد. لون

حية ويا سهلة بكل مشاهدينا ومستمعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين، وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 88.9 في عدن ولاحق والضالع وأيضا جنوب تعز، وحبايبنا أيضا والقريبين على قلوبنا على إذاعة الحضرمية في وادي حضرموت على تردد 91.1، وأيضا تابعونا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تابعونا على صفحتنا في اليوتيوب بالبث المباشر عدنية اف ام، او تابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية اف ام. معكم باستراحة الظهيرة من الاعداد والتقديم نيفين عبد الله، ومن الاخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم، بتواجدكم أيضا بمداخلاتكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 72-46-89-39، أما في الرقم الأرضي 02-85-18-88. نرجع لكم في موضوع جديد، وأكيد هذه المواضيع اللي دايما تخص مجتمعنا ودايما نلاقيها في أرض الواقع. فعنوان حلقتنا لهذا اليوم: هل تبدأ عدن مرحلة النظام؟ فعلا هذا التساؤل اللي نحن ممكن مع كل تطور جديد أو كل نظام جديد يدخل على عدن أو سوى خارج عدن، نسأل هل فعلا إنه اليمن بشكل عام أصلا ممكن تتطور من كل هذه النواحي. فحرفيا نقول وداعا للوحات العشوائية، فهل فعلا عدن تبدأ مرحلة النظام؟

0: المرور الجديد. فمساء الخير لكل اللي يسمعون الآن في كل مكان في شوارع عدن. صار منظر اللوحات المختلفة مألوف لدرجة إنه بعض أو إنه البعض ما عاد ينتبه مثلا للأرقام حق الباصات السيارات, يعني اللوحات بشكل عام. فأرقام بشكل أو بأشكال متعددة, لوحات خاصة كمان, خطوط غير واضحة, وأحيانا مركبات تمشي بلا هوية حقيقية, وأحيانا كمان أو ممكن تصادف إنه في أيضا باصات أو سيارات أو بشكل عام, يعني إنه فعلا بعضهم يمشوا بلا لوحات نهائيا, مش إنه لا خط يعني مش واضح ولا كتابة واضحة ولا أرقام مألوفة, وإنما فعلا ما تمشيش بلوحات بعضهم. فلكن خلال الأيام الماضية ظهر قرار أو قرار قلب المشهد كله, وهذا القرار فعلا أنا شايفه من ناحيتي, وممكن ناس كثيرة من ناحيتهم يشوفوا أنه هذا قرار جميل وقرار صائب ولازم يكون متواجد. فوزارة الداخلية أعلنت بدء استبدال اللوحات القديمة باللوحات أو بلوحات موحدة جديدة. فهذه بداية فعلا من عدن كخطوة قالت أو ممكن تقول نحن هنا إنه تواجدنا هنا عشان ننظم هذه الأشياء أو ننظم المرور, وكمان ضبط الأمن, وأيضا إنهاء الفوضى التي استمرت لسنوات. فأكيد نحن مع كل تجديد, مع كل حاجة جميلة ممكن تنصنع عشان نحن. معنا اتصال. ألو, السلام عليكم. ألو ألو, السلام عليكم.
1: ألو, يا مساء الخير.
0: يا مساء النور, يا حي وسهلا.
1: أهلا حبيبي نيفين, كيفك؟
0: أيوة الحمد لله تمام بخير, وانت كيفك؟
1: تمام, وعشر مبارك إن شاء الله, وكل عام وانتم بخير يا رب.
0: إن شاء الله يا رب, وكل عام وانت بخير يا رب, صحة وعافية.
1: مبسوطة أنني سمعت صوتك والله.
0: والله أنا هذه الأيام متواجدة معاكم من الصباح.
1: حي وسهلا حبيبي.
0: يا حي وسهلا فيكم.
1: والله بالنسبة للموضوع هذا,
0: أيوة,
1: نتمنى عدن تنهار, نتمنى عدن تقع, عدن القديمة.
0: أيوة.
1: عدن اللي كانت كلها نظام
0: فعلا والله,
1: عدن اللي كان ما حد قدر يمس حدود من حدوده. نتمنى. فمسألة اللوحات الآن والترقيم,
0: أيوة,
1: اللي نزلت, نحن بحاجة الآن كثير الجرائم اللي حصلت.
0: أيوة صحيح.
1: لازمًا بس إيش لازمًا يعني يكون يدقوا بيد من حديد, يعني ولا قرار هذا يشمل الكل.
0: أكيد.
1: ما في شيء تواطي يكون, ما في شيء مساعدة, ما في شيء محسوبية.
0: صحيح.
1: يعني القرار هذا لازم يضم الكل.
0: اصلا لو هذا القرار يضم الكل فهذا بيكون الصراحه شيء حلو مع وجود القرار.
1: بنصدق بنحس بتغيير, وبنصدق بنحس ان عدن تغيرت.
0: ايوه,
1: اذا تطبق هذا النظام على الكل يعني بدون اي محسوبيه.
0: اكيد.
1: فان شاء الله نحن يعني نتامل خير لعدن, بدات تنهض وبدات تترتب وبدات ان شاء الله نتفاعل دائما بالخير, ما معانا غير الخير نتفاعل فيه وان شاء
0: أكيد
1: الله.
0: والله.
1: مع هذا النظام الحلو, رغم انه يعني عدن الناس اللي جددوا حق الأرقام بالمرور وكذا, والآن بيسووا زي البطاقة الشخصية.
0: صحيح.
1: بس ولما بيكون نظام وبيلم الجميع, فنتمنى هذا يعني ليش لا نحبه.
0: أكيد أكيد, نحن مع أبسط شيء يصير أو أبسط تطور تلاقي نحن مبسوطين وفرحانين.
1: مبسوطين زي ما تسووا حركة الترافيك.
0: أيوة
1: أيوة يا سلام, بالبداية تضايقوا وعلقوا وسووا, لكن ترتبوا.
0: أكيد
1: كل حاجة جديدة تظهر يحتاج لها وقت علشان المواطن يستوعبه.
0: صحيح.
1: يعني نحن كان بالنسبة لنا حلو, نحن كنا والفنا من زمان على النظام هذا.
0: أيوة.
1: لما رجعت الآن فرحنا فيها, لكن أجيلكم أنتم صعبت عليكم شوية, بس الآن خلاص تنظمت. أي حاجة جديدة.
0: أيوة صحيح.
1: يحتاج لها وقت على بال ما يستوعب المواطن, وبعدين مشيها عادي بحياته اليومية.
0: صحيح. أصلا هو لازم نحن يعني الأشياء الجميلة نستوعبها بسرعة, بس نحن مش متعودين أصلا.
1: ما نتعود إن شاء الله, كل حاجة بالمارسة باليومية التعود, بنتعود عليها إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: وتحياتي لك ولكافة المتصلين, كل عام وهم بخير.
0: تحياتنا كمان لك ولصوتك الجميل ولمشاركتك الجميلة, وكل عام وكل الشعب اليمني سواء في الداخل أو في الخارج بخير وبصحة وعافية, وإن شاء الله يا رب يجي العيد ونحن لا فاقدين ولا مفقودين, وبإذن الله أظل أسمع أصواتكم كامل على خير. فزي ما قالت إنه فعلا نحن ما نتعودش على الحاجة, بس مع الأيام ممكن

0: ان احنا نتعود عليه, وهذا شيء جميل ان احنا نتعود على شيء جديد في اليمن. معنا اتصال.
1: مساء الخير.
0: يا مساء الفول, يا حيا وسهلا. كان صباح الخير. الان مساء الخير.
1: مساء التفاؤل, مساء الامل.
0: يا مساء التفاؤل فعلا والله.
1: انا صاحي لان الجو كذا ما كذا سقط من النوم عم كيف تعرف كان الصباح.
0: ايوه
1: الحمد لله. أول تحية لحمزة على الكلام حقها. ودائما نحن قلني مريح الضحكة والتفاعل. أقول أيها ذكرتين أنت عدنان برنامج رمضان يحكم الحلو.
0: الله إن شاء الله يا رب. كمان برمضان الجاي تسمع شيء حلو.
1: كل أيامنا سعادة وضرع عن الصعوبات. لكن شوفي عدنان القلعة في الجهود ومحمد الله كانت كلنا ودائما نتفق كلنا صراحة نستورون حين نرجع للخلف لأنه عدن صراحة عربت الحضارة والثقافات كل شيء.
0: صحيح صحيح.
1: صعبية الزمان أيام شكل التجارة في المرور في أذكرك حاجة نيفين.
0: أيوة.
1: كنت مش عارف مواليد كم في عدن كنا في شوية مرور.
0: أيوة.
1: كنا نأخذ وأنا كنت في الخدمة المدنية نفرق طلاب الثانوية العامة والطالبات.
0: أيوة.
1: نخلي أسبوع مع مرور يلبس زي المرور ويلبسوا يعني الفتاة تلبس طروش حال مرور.
0: أيوة.
1: وياك كذا مرور والأولاد يلبسوا زي البريس كامل.
0: أيوة.
1: يجلسوا في شارع الطرقات ولهم صلاحية كاملة خلال الأسبوع يتخذوا كل الإجراءات يكون من وزير إلى القصير على غوث مصريين. وكان حب على غرسنا حب الثقافة المرورية بين الطلاب والآباء.
0: أيوة.
1: وتعاون مع المرور.
0: أيوة. حتى
1: شيء جميل جدا.
0: حتى زمان كان قلت لك حتى زمان كان لما الأطفال يقولوا إنه يكونوا شرطة مرور كذا
1: ننبسط. طالب والطالب ما عاد انت ذكرت صغيرة كنت الى عام 90 كان موجود هذا كان.
0: انا بعد عام 90
1: اقول لك العام 90 كان موجود القرار هذا.
0: ايوه
1: نظام التنمية الطالب والطالبات. فكان ايضا موجود شعار في الطريق ما اثر يمكن تذكره الحمد لله قمنا صغيرا من 70
0: صحيح.
1: لكن تذكر هذا كنا نذكر بابا الاسرع نحن تبارك. شعار مؤثر بابا الاسرع نحن تبارك.
0: صحيح صحيح. اكيد
1: هذا الشعار كان في كل الجولات التخطيطيه نشوف الاب خلاص يقرا الطالب يهدى. الشيء الثاني النظام كان حريدي صراحة مش حريدي وبس كان الناس مثقفين يحترمون المرور لأنه بقول لك مرة كنا في فندق عدن عندما ابتنا فندق عدن.
0: أيوة.
1: وكان واقي وزير خليجي ومن الأمارة أعتقد.
0: أيوة.
1: لا أعتقد 77 سال مين كان موجود. طبعا رغم نفسنا في فندق عدن مثلنا هناك في الموقع هذا.
0: أيوة.
1: فشاف الكتاب كنا المجريئيس نستخدمه في الشارع نستقبله.
0: أيوة.
1: أجا يمشي سال مين تعمر خليه يمشي شاف المرور لأن الناس كثافة ومن ينظم لا عمر عسكري بالسلاح ولا جيش ولا شرطة مسلحة مرور ينظم الناس.
0: صحيح.
1: بس فوق قال هذا النظام والمرور هو وقت الدولة.
0: أيوة.
1: لأن المرور في كل عالم وقت الدولة.
0: أيوة صحيح.
1: فلما شاف المرور عجب قال يا سلمين هذا هي وقت الدولة ما شاف مسلحين ولا شاف جيش ما أعطيني استقبلوه مرور ينظم.
0: صحيح فعلا.
1: هذا شيء جميل
0: اكيد حاجه جميله
1: انه مره واحد اذكر هذا القصه هذه جاء مدير الحسيني في دحج.
0: ايوه
1: كان يمشي وكان صاحب حميد المرور صاحب حميد واحد انا عايش الان كان يمشي مسرع يقول لك مدير الحسيني كان اشكال تغطي الشمال واليمين.
0: أيوة.
1: كان مسرع عندنا حلو احد يشوفني صرف المرور خرج له قال له مالك يا والد تمشي قال مستعجل الان الساعه 5:00 في المغرب انا بدون سراقه اعترف للسائق بدون سراقات واعطى المعي وانا صراحه مستعجل في صف السياره ولكن شيل هذا الدينار رك وقال هذا دينار كان دينار فهمت المرور.
0: ايوه
1: المرور قال لك اسمح لك كان طالع من الدينار الى تعال مع الشرطه وجاه للمرور.
0: اكيد لانه في
1: كان بيسمع له شيء بيقول شافه مدي الدينار قال تعال دينار كان دينار.
0: ايوه
1: وجاه المرور وعند الله عندكم وخلاص وبلاء واعتذار المرور. فالقصه النظام والقانون المجتمعان والثقافه المجتمعيه يكون شيء رائع جدا
0: فعلا والله شيء جميل.
1: يعني فين عجبتنا بالبرامج مواضيعك.
0: ايوه
1: زين انا عندي مقترحات لكن اعطيك يا عبد حبيبي عدنان مره ثاني.
0: أيوة.
1: عندي مقترح له علاقه معينه كذا.
0: ايوه
1: فكرت انا معك في الليل بعد حلقتك فاعطيها لعدنان وقت اخر تمام. أيوة حلقات حلوة.
0: يلا تمام.
1: راح تقبلوها لما تكون حلقة عنوان حلقة ولا حاجة.
0: إن شاء الله.
1: لا أعطيك صراحة شيء جميل وأذكر أشتغل عميد اللي عايش كان خالد حسن سلمين أبو فهد بيشتغل فيلمك من بعد غالي أبو فهد.
0: أيوة أيوة.
1: كان من ذي ذلك أبو سلمين. كان عارفك عليهم شخصي أشتغل برنامج شخصيات بعضهم.
0: أيوة.
1: ومهم ذا من أباء لقيس الأباء التربويين ومن مدرسوا كثيرين لا أطول وإن شاء الله يتصلوا بك لآخرين صحيح غير الاشتغال من تحت محضر من كل مكان
0: إن شاء الله. شكرا لك. شكرا كمان لكلامك ولي الزمن الجميل اللي فعلا رجعت لنحنياته. زي ما قال إنه قبل كانوا إنه يأخذوا طلاب بنات وشباب أولاد وبنات يخلوهم يروحوا يلبسوا لبس المرور، فهذا الشيء ممكن نحن ما جينالوش بس نحن شفنا فيديوهات وكذا، فشيء يبسط. وأنا قلت قبل شوية إنه لما كانوا الأطفال يقولوا ممكن إن إحنا نشي نطلع مرور وكذا كنا ننبسط لأنه كان له قيمة، في احترام للمرور، في احترام لرجل المرور، له قيمته بالمجتمع هذاك الوقت. لكن الآن ما أدري ليش لما تسمع الطفل يقول كذا يقولك لا الشرطة مرور، اختر حاجة تانية، لأنه فعلا أصبحوا يعني أصبح المجتمع يحسسك أنه في أشياء أو في مهن ما ليش قيمة. معانا اتصال.
2: معانا اتصال.
3: ألو.
0: ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
3: يا مساء الخيرات.
0: يا مساء الخير. يا مساء الفل.
2: يا مساء الفل.
3: يا ميت أهلين وسهلين وكمان يا مرحبتين.
0: يا حي وسهلا. تعبان اليوم.
2: تعبان اليوم.
3: الحمد حمد.
0: الحمد ضبحبك. قد يقول فين الحماس حق كل يوم.
3: تحية لك. تحية لعدنان.
0: تحية لك كمان. تحية لوجودك.
3: يبعث لكم الصحة والمصاري.
0: آمين يا رب.
3: تحية المشتركين حبايبنا يبعث لهم الصحة والمصاري.
0: كثر من هذه الدعاوى بهذه الأيام. أيوة سامع الموضوع.
3: لازم اللبس السوري واللبناني.
0: لازم بالسوري باللبناني حتى لو دخلت بلغات أخرى عادي.
2: أخرى عادي.
3: بالمحلي نحن.
0: يلا خلاص محلي اليوم يعني.
2: محلي اليوم يعني.
3: لا المحلي حقنا ندعي سكتة بيننا وبين ربي.
0: أيوة أيوة صحيح.
3: ندعي وندعي لنا ولكم الأمة محمد أجمعين.
0: إن شاء الله يا رب. الله كمان نحن على طول نظل متذكرك يعني بدعائنا متواجدين.
3: نعم. شوفي بالنسبة للحلقة.
0: أيوة
2: أيوة.
3: نحن بالنسبة لنا في عدن، أنا أتكلم على عدن.
0: أيوة
2: أيوة.
3: عدن أول حاجة كشعب مهيئ لتنفيذ أي قانون.
0: صحيح.
3: كما أنه يحترم القانون ويعمل بالقانون.
0: أيوة
2: أيوة.
3: لا خلاف في ذلك.
0: أكيد أكيد. بس نحن محتاجين التطور هذا.
2: التطور هذا
3: أكيد.
0: أيوة.
3: لكن الدولة الدولة هل هذه الخطوة بس يعني بثبتها ولا بكرة بعده سنة وحدة وبيغيروا؟
0: أيوة
2: أيوة.
3: يعني يثبتوا يدرسوا الموضوع عن كذب.
0: صحيح صحيح.
3: والاحتمالات وكذا وكذا ويعملوها خلاص تبقى ثابت.
0: أيوة.
3: لا محالة يعني بكرة بعده غيروا عدلوا لا على طوف الأولى بيعدلوا الثاني.
0: صحيح.
3: هذه وحدة.
0: أيوة.
3: ثانية أول حاجة المواطن يتحمل الرسوم.
0: أيوة.
3: ما غيروا بيتحمل الرسوم.
0: أيوة
2: أيوة.
3: لازم يكون مراعى المواطن هذا في الرسوم.
0: أيوة. يعني يحملوا يعني المواطن رسوم قصدك.
2: رسوم قصدك.
3: أيوة كبيرة الرسوم.
0: أيوة.
3: يعني يعملوا لها تخفيض. بعلموا أنه قبل فترة.
0: أيوة.
3: تم تغيير الأرقام. يعملوا أقل شيء على حسب ظروف الناس، بس كل سنتين بيغيروا الرقم والمواطن يدفع.
0: صحيح. لو كان عاملين سعر مخفض للجميع ولأنه في أشخاص زي ما قالت أم حمزة أنه لسه غيروا اللوحات، يعني عادهم ما فيش وقت كثير على ما في بعض باصات غيروا أو سيارات غيروا اللوحات عن جديد.
3: والمواطن اللي ما بيقدر يدفع ما بيغير.
0: أكيد لأنه ما بيقدرش.
3: ما طيب إذا القانون لازم يعمل مراعاة هذول الناس.
0: شوف أنا بقول لك حاجة، هو كقانون حلو.
2: قانون حلو.
0: بس كسعر لازم حلو. يكون أكيد كمان أكيد حلو للمواطن.
2: حلو للمواطن.
3: أكيد أكيد هيبة الدولة في هذا.
0: أيوة.
3: هيبة الدولة في هذا، وهذا يساعد كثير في عملية التنظيم. يساعد كثير في الحد من من من يعني المشاكل، إنشاء المشاكل الفوضى.
0: صحيح.
3: العشوائيات. صحيح. طيب بس بالنسبة للمحافظات كيف؟
0: المحافظات البقية.
3: القانون هذا بتنفذ. بتعمله في عدل. واللي بيجي لك عدو ما ترقمش من المحافظات المجاورة
0: أكيد بيخلونا يرقم.
3: بيخلوه يرقم هنا في عدن ولا بيخلوه في محافظته؟
0: لا لا تقريبا إذا يعني هنا بعدن طبيعي بعدن يعني مش بمحافظته.
3: ها لأنه الآن لا إذا عدن معناته بيقعد رحمة أمم.
0: لا لا بعدن فقط، لكن إذا بالمناطق الثانية تطبق هذا كمان ممكن.
3: ما نقل مشكلة دي.
0: ليه يعني مشكلة ليه؟
3: خلوا عدن واللي بيجي لنا دخيل من برا.
0: لا لا أرقام أخرهم.
2: أرقام أخرهم.
3: ما لا أنا داري بس في ترميز المحافظات.
0: أيوة.
3: ورغم بس بعدين ترميز المحافظة. ولا هو رغم يمني.
0: أيوة.
3: بعدين ترميز للمحافظة.
0: طيب هو بيفعلوا كده.
3: هذا الرغم. تبع المحافظة الفلاني، هذا تبع المحافظة الفلاني. أيوة. ولا هو رقم يمني يعني محدد.
0: صحيح
2: صحيح.
3: ففي تمييزات، فطالما وانه بينفذوا في عدن لازم ينفذوا في المحافظات كلها في وقت واحد
0: ان شاء الله. نحن اكيد متأملين كمان المناطق الاخرى
3: انا مقترحين
0: يعملوا كده
3: يطلعوا ولا يقضوا.
0: يعني انت قصدك جماعي ولا خلاص؟
3: ما هو كيف بعدين واللي يجي لك دخيل انت نظمت عدل، واللي بيجي لك من برا رقم عشوائي وبعدين يرقموا قدام.
0: ايوه
3: ورا بعدين يشوف المرور بعد ما قد السياره راحت.
0: شوف هو انه يلزمه مناطق أو انه يلزمه محافظات اخرى هنا صعب.
2: هنا صعب
0: يعني نحن دامو شخص واحد يعني مش اتفاق من كل النواحي، وإنما شخص واحد عمل هذا النظام، معناته لازم إنه كلهم يتكاتفوا عشان يغيروا بالمحافظات.
3: معناته طيب وكيف بعدين بيدخل ما يدخل المحافظة هذا معه رقم ضخم معه رقم ثاني؟
0: خلاص لا يسويش أرقام ولا يرقم عندنا ويخلي واحد عندنا واحد عندهم. شكرا لك، شكرا كمان لكلامك، شكرا لاقتراحك الجميل. إن شاء الله يا رب يعني نحن ما نكونش هنا نهدر على الفاضي وأنه يتم العمل بهذه الأشياء. فزي ما تكلمنا وزي ما قلنا أنه لازم أنه نحن نحب هذه الأشياء لأنه في تطور لنا بالنسبة وبالنسبة لنا، وفي أشياء ممكن تخلينا نتفائل بهذا الشيء. فزي ما قلنا أنه الفوضى اللي استمرت لسنوات إن شاء الله تتلغي يعني، ونكون الناس كذا ماشيين سيدة زي ما نقول. ففعلا البعض شاف أنه هذا القرار خطوة حضارية وأنه هذا الشيء نحن فعلا منتظرين له كثير، والبعض الآخر خاف من الزحمة من التكاليف ومن التعقيدات كمان المعتادة. زي ما قال أحمد أنه الأستاذ أحمد زي ما قال أنه الزحمة بتكون بشكل واسع والتكاليف والتعقيدات هذه ممكن نحن نمر فيها. كمان بين مؤيد وبين كمان متخوفين، وأنا شفت في ناس متخوفين من الوضع هذا، وفي ناس يقول لك كم بيكون المواطن من التكاليف وكم كم، بس إن شاء الله يعني السعر يكون مناسب لكل المواطنين، يعني على حسب ميزانية المواطنين، كم ميزانية المواطنين، كم دخل المواطن بهذا أو بالشهر مثلا، هو أصلا ما يجيش بالشهر بس كم دخل المواطن يعني نسبيا، فيحطوا السعر المناسب لكل المواطنين، لا زايد ولا إنه يعني يخلوا المواطن فعلا متخوف من ناحية السعر قبل كل شيء. فيبقى السؤال، هل نحن أمام بداية أو أمام بداية نظام مروري جديد فعلا، أم مجرد قرار جديد يضاف لقائمة القرارات التي تتعب المواطن أكثر مما تخدمه؟ فخلوا نحن أيضا نشوف أنه فعلا بنلاقي هذه الأشياء تتطبق، أو هل هذه الأشياء بتناسب نحن، هل القرارات هذه ما بتكونش إنه موجود قرار وما يتمش التطبيق، لأنه زي ما قالت أم حمزة إنه ممكن يحطوا هذا القرار لكن مش ممكن إنه الكل ينفذه، يعني واحد بيشوف التكاليف كثيرة عليه ما يقدرش يعمله، فيحاول إنه ما يطبقوش على قد ما يقدر. في ناس بتهرب من هذا الشيء، بتهرب مثلا من المرور مرة مرتين بتعطي عذر، لكن بالأول والأخير لازم إن تسويها. وفي بعضهم فعلا ممكن يوقفوا باصاتهم لمجرد إنه مثلا مش قادرين إنه يدفعوا التكاليف. فأنتوا كيف شايفين مثلا، أو هل حد نزل
4: 99
0: إيش الأسعار اللي هي أنحطت لهذا القرار الجديد. كمان حبايبنا قبل ما نكمل حلقتنا لهذا
4: 99.9 اسمعها تعشقها.
5: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
6: بكل ثقة Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
7: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
8: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة أمنية 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02-392-482 أو 02-392-481، موبايل 78-114-7214 أو 77-116-900. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.
9: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية. لما تكون صحتك. هي الأولوية. للحجز والاستفسار 78-211-7410. عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
10: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
11: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
10: ناينتي مول

0: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: 99.9 اسمعها
3: اسمعها
2: تعشقها
3: تعشقها.
4: ويا أهلين، ورجعنا لكم بعد الفاصل الإعلاني القصير. وقبل ما نبدأ بأي حاجة، خلونا نستقبل هذا الاتصال.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: يا حي وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أجلي أوقاتكم جميعا مساء السعادة على مستمعيكم وعلى رأسه محمود اللبناني، وأقول لي ربي أنا وأنت مصاري.
4: آمين آمين يا رب. يا مساء الخير والعافية عليك وعلى كمان تواجدك.
5: الله يسعدكم يا أختي. الموضوع
4: أيوة،
5: أنا أشوف أنه حق مستحق ويبال. أنا تابعته في وسائل التواصل الاجتماعي.
4: أيوة
5: يا أختي، أنا أتمنى أن نرتقي ونكون عند المسؤول وجهة مختصة.
4: صحيح،
5: لكن أشوف يا أختي أن في مبالغة. أنت تعطيني حق مستحق، لماذا تبالغ فيه؟ يعني ما يكون حظ وأيضا حزم، مش أنك تحسني أني أعمل كذا وتنزل لي بفيسبوك مقطع كذا أو تيك توك أو كذا مبلغ وقدره ونمشي بدون راحة. لا، أنا أتمنى أن يعني نكون عند المسؤولية مواطن وجهة مختصة.
4: أيوه.
5: لأن يا أختي تصبح نشوة عملية. الآن شوفي الانتشاء وشوفي المقاطع وشوفي كذا.
4: صحيح،
5: لكن يا أختي ضعي الأمر بعد يوم إلى شهر بتشوفي كل شيء تبخر في الهواء. فقط انه يعني كم تصوير وكم تم يعني انزال لوحه من على مركبه ما وكذا، وبعدين يعني لا حياه لمن تنادي. انا هنا اطالب بحق مستحق ان يستمر. انا هنا مع الامن والنظام، انا هنا مع القانون، هنا مع كيت وكيت.
4: صحيح.
5: لكن هل القوانين تتبخر؟ انا لم اجد في بلد تتبخر القوانين الا عندي. كم عملوا حملة في فترة سابقة ضمنها توحيد كذا وكذا في وزارة الداخل، وين اليوم؟ أين هي اليوم؟ تبخرت. أنا أعتقد الرائحة الجميلة تبقى حتى لو قمت بغسل الملابس، الرائحة الجميلة تبقى، لكن هذه تبخرت مباشرة. أين رائحتها الجميلة؟ كل القوانين من 2015 إلى الآن، ما نقول منذ زمان، خلي زمان يا أختي. لو تحدثت لك عن الثمانينات وأنا كنت حين صغيرا، أقسم بالله بأن كان هيبة للمرور، هيبة للمرور لم توجد الآن.
4: صحيح.
5: اليوم يا أختي عامل المرور بدونية، وهذا شرطي المرور يجب أن نرفع له المقبل القبعات، يجب أن نقدر هذا الشخص يحترق في الشمس من أجلك يا أخي. أقل القليل سلم عليه بأدب وامشي. للأسف يا أختي أصبح جندي المرور لا يعطى حقه من المواطن.
4: صحيح.
5: أما الجهة المختصة هذا ما فيش داعي إني أتكلم، لا يحق لي أنا أتحدث. اليوم المواطن أصبح ينظر إلى جندي المرور وكأسمح لي وكأنه أول. أين الرجولة؟
4: صحيح.
5: أين الشهامة؟ أين الأخلاق؟ يحترق بالشمس من أجلي ومن أجلك، واليوم تنظر بهذه النظرة. أما الجهة المختصة فإن لدي حديث آخر معها. لم تعطي هؤلاء الرجال وهؤلاء الهامات وهؤلاء القامات، لم تعطيهم حقوقهم، لم يعطوا. لكن دحين اليوم أنا أتحدث مع المواطن. إذا كنت تريد النظام والقانون، من يستقيم من أجل النظام والقانون؟ وأيضا أعود إلى الجهات المختصة وأقول لهم وزارة الداخلية، لا نريد نشوة حمل وبعدين خلاص سكرة وتروح. لا، نريد حمل، نريد جدية، نريد أن يشعر المواطن العدني وغير العدني أنه يعيش في ظل دولة. مللنا والله العظيم مللنا. أترك الجهات الآخرين لأني منفعل، ولكن أقول الحق لا أحد يزعل مني. الجهات المختصة يجب أن تقوم بدورها، والمواطن يجب أن يرتقي بالوعي ويجب أن يكون عنده حس المسؤولية. لحدني يفهم استراحة الظهيرة. عبد الله أحمد مسعد الضالق.
4: شكرا لك، شكرا كمان لرأيك الجميل اللي فعلا وصف من كل النواحي، سواء تعامل المواطن مع المرور أو مع جندي المرور، أو كيف فعلا كانت لجندي المرور هيبة واحترام. للأسف الشديد أنه أصبحوا فعلا يتعاملوا معه وكأنه مش بخدمتنا احنا، ولا كأنه واقف بهذه الشمس يعني من الصباح لمن الظهر، هذا إذا مش ليل، يعني فعلا يتحمل أشياء كثيرة. لكن نحن للأسف الشديد أو في ناس كثيرة أسلوبه فعلا لا يطاق، وخاصة مع هذول الأشخاص أو مع جندي المرور، خاصة أنه نحن لازم نعطيهم أكثر من اللازم، لأنه حاجة لنا وحاجة تخص نحن حاجة تخلينا نحن أشخاص مرتبين وأشخاص فعلا منظمين. فللأسف الشديد إنه فعلا نحن تصادف نحن أشياء كثيرة على هذا الشيء. فأيضا وزارة الداخلية أتمنى كمان إنه هذا الموضوع يعني يكون بشكل مستمر، مش بس هذا التوقيت أو هذا الشهر الأول وبعدين خلاص كل شيء ينتهي. ففي أشياء كثيرة فعلا مرت علينا إنه فعلا بالوقت المحدد بس، أو شهر شهرين ممكن ثلاثة تطول، وبعد كذا خلاص هذا الشيء اللي نحن فعلا انبسطنا بتواجده نلاقيه فعلا أتبخر. فزي ما قلت لكم كمان نحن لازم نعرف نتعامل مع شرطي. ففي أشياء كثيرة فعلا مرت علينا إنه فعلا بالوقت المحدد بس، أو شهر شهرين ممكن ثلاثة تطول، وبعد كذا خلاص هذا الشيء اللي نحن فعلا انبسطنا بتواجده نلاقيه فعلا أتبخر.

عدنية FM أو على الترددات الآتية 88.9 في عدن ولاحق والضالع وجنوب تعز، أو كمان في 91.1 على إذاعة الحضرمية في وادي حضرموت، وأيضا 91.3 في البيضاء ويافع وأبين. فأيضا للي حابب يتواصل معنا ويشارك معنا في الحلقات اللي نحن أو المواضيع اللي نحن نتكلم عليها يتواصل عبر الأرقام التالية 724689 39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888. زي ما تكلموا في الاتصالات السابقة، فعلا بكل اتصال تلاقي فعلا واحد يشرح من وجهة نظره إيش الشيء اللي شافه بهذا أو بكل قرار ينزل. مثلا الاتصال هذا يشوف إنه في قرارات ممكن تكون فوق طاقة المواطن، أسعار فوق طاقة المواطن، في أشخاص تقول لك إنه القرار يبدأ بالأيام الأولى الأشهر الأولى وبعدين خلاص ما عاد نشوفش هذا القرار، في أشخاص تقول لك إن إحنا كيف بنلتزم، طيب لو حد أجا من محافظة أخرى. فكل واحد يشرح الموضوع من وجهة نظره، وفعلا كل واحد يحط اقتراحه زي ما عطانا إحنا الأستاذ أحمد الاقتراح اللي هو فكر فيه. فبحسب كمان ما أعلنته شرطة السير، فإن القرار يشمل إلغاء اللوحات القديمة والعشوائية وأيضا إصدار لوحات موحدة لكل المحافظات. أستاذ أحمد، أنت سألت هل المحافظة عدن أو كل المحافظات؟ تقريبا كل المحافظات. فربط المركبات بقاعدة بيانات حديثة، يعني لازم إنه البيانات هذه تكون حديثة، وهذا شيء حلو. كمان تسهيل التعرف على السيارات أمنيا، هذا الشيء لازم إنه يكون متواجد، عشان هذا القرار فعلا حلو، عشان نحن نعرف هذه السيارة رقم كم، ليش هذا الرقم موجود أصلا في أرقام. قلت لكم سيارة بدون أرقام، وفي أرقام فعلا قدم ممسوحة ما تبنش إيش اللي متواجد فيها، إيش من رقم محطوط. فكمان الحد من التلاعب والتزوير، فاللوحة الجديدة تحمل اسم اليمن بالعربي والإنجليزي. فأنا من ناحيتي أنا ما شفتش اللوحة، بس إن شاء الله يكون فعلا كذا، رقم واضح وكبير وأيضا رمز المحافظة، ونوع الاستخدام مثل مثلا خصوصي، أجرة نقل. فالتنفيذ بدأ فعليا في عدن، وإن شاء الله يا رب يمتد لبقية المحافظات كل لاحقا، أو إذا امتد هذا خبر بيكون حلو ويصير نحن كامل. فزي ما قلنا أحيانا التفاصيل الصغيرة تكشف حجم الفوضى الكبيرة. مثلا لوحة السيارة بالنسبة للبعض مجرد قطعة حديد لاصقة فوق السيارة، لاصقة فوق المركبة، لكن بالنسبة للدولة هي هوية، وبالنسبة لنا كمان هي هوية وأمان وتنظيم، نحط أمان نحن من كل النواحي. كمان لما تنتشر اللوحات غير القانونية فعلا تضيع الحقوق، ويبدأ الوضع يتكركب. وكمان في بأشياء إن إحنا يصعب على مثلا الجهات الأمنية لو صار شيء، يصعب إنها تتبع هذه المركبات، تتبع أو تشوف رقم اللوحة. فهذا الشيء صعب بالنسبة لإنه اللوحات القديمة ما تكونش موحدة، كمان تكبر المشاكل الأمنية. لكن بنفس الوقت يعني أي قرار جديد يهم المواطن، وممكن أول سؤال يسأله مثلا إيش، زي ما قلت لكم إنه مثلا كم بيكلفنا، وهل الإجراءات بتكون سهلة فعلا. والله أنا مش شايفة، أنا مش عارفة بالإجراءات لأنه ما قد تعاملت، لكن فعلا هل الإجراءات سهلة سوى الآن أو قبل على الأرقام اللي ما كانتش موحدة؟ هل فعلا الإجراءات سهلة اللي قد عمل إجراءات من قبل؟ كيف شايف الإجراءات؟ وكمان أني حابة أعرف كم مثلا التكاليف اللي فعلا كانت قبل واللي الآن مع القرار الجديد، هل فرقت، هل زادت، هل نقصت، هل مناسبة معانا؟ إن شاء الله كمان نحصل نحن على هذه التساؤلات ونحصل عليها إجابات. فكمان تشير تقارير مرورية وأمنية

0: مش بس بدول مش بس بدولة واحدة وإنما في عدة دول، إلى أن توحيد اللوحات المرورية ساهم في تقليل التلاعب وأيضا يعني في بالمركبات المسروقة، والأنظمة الحديثة تساعد في التعرف السريع على السيارات عبر الكاميرات. ففعلا زي ما قلنا إنه الأنظمة الحديثة هي دائما اللي ممكن تساعد نحن بأشياء، ونحن أصلا أصبحنا بوقت إن إحنا قادرين، أو الأشخاص هذولا اللي مسؤولين على إنه مثلا سيارة يكتشفوا مثلا كم رقمه، فين هي، بإيش من موقع بي، فأصبح الآن الشيء سهل وفي أشخاص فاهمة بهذا الشيء، وأكيد موظفين أشخاص على الأنظمة الحديثة وتفهم بهذه الأشياء. فأيضا وجود قاعدة بيانات محددة يقلل من الجرائم المرتبطة بالمركبات مجهولة أو بمركبات مجهولة الهوية، فهذا الشيء أيضا حلو. شايفين إنه لما نوحد الأرقام أو تكون مش الأرقام، نوحد يعني اللوحات، فتكون إنه سهل نلاقي أو سهل إن إحنا نتبع أو سهل إن إحنا يعني نحصل على هذه السيارة. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: يا حيا سهلة، يا أهلين.
1: اليوم موضوع عن إيش اسمه؟
0: اليوم على القرار اللي نزل إنه توحيد أرقام اللوحات، إنه خلاص اللوحات العشوائية بتروح والآن بيوحدوا اللوحات.
1: خلاص الناس خرجت هذه على أساس إنه يكملوا البقية اللي عدم عمل.
0: أيوه.
1: عندك لأنه أحيانا في طوابير وفي كذا، مشان كذا أغلب الناس عمل قليلة اللي عادم ما عملت، يعني فهم بكده تكون معاه مشاغل ولا مش قادر يمسك طابور.
0: أيوه
1: بالشكل هذا، لكن الأغلبية قد عملوا الرقم الجديد اللي فيه المنارة.
0: حلو، في مو منارة كمان.
1: إيه.
0: لا لا هذا لا لا لا لا هذا جديد.
1: هذا جديد. ها؟
0: اللي فيه بمنارة هذا قد غيروا.
1: قد غيروا. لا ما غيروش.
0: إلا نزلوا قرار تقريبا قبل 10 أيام. نزلوا قرار تقريبا قبل 10 أيام.
1: طيب يعني كيف قرار وفي الناس قد دفعت مبالغ بالأرقام هذه الجديدة؟
0: والله زيك أنا فكرت بهذا الموضوع، قلت ليش ما يوزعوش؟
1: ها لأنه مش مبلغ بسيط، يعني مبلغ وشيء، يعني مثلا راحوا خرجوا طوابير وغيره وغيره، يعني
0: من كم المبالغ؟ من كم دفع المبالغ؟ كم تكلم؟
1: عارفة بس يقولوا يدفعوا ما أدري شئني صراحة، سلموا يعني صلحات بس ما تقولش يعني كم المبلغ، فهم لي؟
0: الآن وصلني إنه 100,000. الآن وصلني إنه 100,000.
1: وإذا كان عادوا أكثر من 100 دحين هنا بالوضع هذا بقانوني عادوا من 100,000. طيب هل معقول يعني خلوا الأرق، يعني مثلا اللي خلاص قد مشيت كثير يمشوا على نفسه. أيه. لما عادوا بعدين تقيم يعني أساسات كاملة تكون بنظام بقوانين يعني هكذا، بعدين إذا يغيروا. أما الآن عاد الدنيا عاد معفوضة عفية.
0: أنا أشوف إنه الـ الـ الـ الأشخاص اللي خرجوا لوحات بوقت قريب خلاص يعطوهم يبدلوا لهم بس اللوحات، يعني بدون دفع، لأنه يكون عاده قريب خرج.
1: يعني هنا شفتي هذا شفتي يقول لك يعني مكانه يشتي يعني، لكن إنه بيجيب ما فيش ما بيعطوش حاجة بلاش أبدا.
0: أكيد
1: يعني إنه بيغير لوحة كم بيغير، يعني السيارات غيرت، اللهم نقول لك القلة القليلة اللي عادة ما غيرت.
0: أيوة صح. أيوة صح.
1: يعني حتى المحافظات الثانية برضو نفس الشيء، بس مكتوب يعني المحافظة شخط أزرق والمحافظة الفلانية.
0: دحين من ناحية إنه الأشخاص يعني كمادية صعبة عليهم، لكن من ناحية القرار إنه قرار حلو وجميل وإنه ممكن يفيد.
1: هو قد يشوف هم واحد ما فيش أدى، يعني في بون كل المحافظات قد يعني عملت بهذا الهدف، بس اللهم إنه شوفي يبكي هنا واحد حطه كده براسه ديك الساعة ونص الليل أجاء الفجر يبكروا القضية يحصلوا قرار. يعني ما فيش يعني مثلا أولا أدرس القضية شوف كيف شو كيف يعني كيف تقدر مش بيوم وليلة أجيت تقول أنا بغير القرار وبغير بفعل كده بسوي كده
0: زي ما نقول نحن دي نقعد قاتل لما حد يسوي كده.
1: هي دي حق يعني حق تخزين الطاقات يعني دي قصور وقصور وكل شيء كل هذا ما فيش.
0: والله بالصدق الله يعين المواطن يا رب ويعطينا احنا
1: المواطن يزين من فين تجيله من شمال ولا يمين ولا يسار يعني مسكين كسوة العيد معه ومعه ذبيحة العيد
0: واللي معاهم إيجار واللي معاهم ثياب عيد يعني مزنوق من كل الجهات.
1: يعني مسكين المواطن ينتقم من كل مكان من ذا الخد ومن ذا الخد.
0: الله الله يعين المواطن هذا
1: الله يعين الجميع إن شاء الله.
0: آمين آمين يا رب. شكرا لك كمان شكرا لكلامك شكرا لرأيك الجميل. معنا اتصال. ألو السلام عليكم. ألو بابا فين؟ شوفوا كلام خالق محمد فعلا إنه من ناحية مادية ممكن الواحد يكون صعب عليه، وزي ما قلنا من ناحية نظام حاجة جميلة إن احنا نشوف هذا النظام، لكن بيوم وليلة هذه خلوها على جنب. ونفس الوقت إنه 100 ألف هذه والله الواحد صحيح ما تجيبش حاجة، لكن الواحد أصلا قدو يجيبه غصب. يعني أنت تقول مثلا هذه 100 ألف يعني حتى لو خرجت قضية أصلا ما بدي جيبليش حاجة لحياتي، يعني بس الواحد أصلا يكسب غصب. وبنفس الوقت إن تروح على مثلا لوحة فهذه قيمة، يعني لوحة بالأول والأخير يعني مش بذاك الوزن أو بذاك الحاجة، بس صحيح إنها تبقى معك. غير إنه في أشخاص زي ما قالت إنه عادهم يعني عملوا اللوحات، يعني عادهم خرجوا لوحات قديمة مش جديدة، يعني من القرار القديم. فأني أشوف إن شاء الله يا رب تكون دولتنا صحت، والأشخاص اللي خرجوا يعني لوحات لسه يعني قبل فترة مش وقت طويل يعطوهم خلاص بدل. يعني معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
2: أيوة
0: يا حي وسهلة.
2: أيوة إذاعة عدنية.
0: أيوة
2: طيب السلام عليكم.
0: عليكم السلام. أنا اسمعك، أنت تسمعني؟ ألو.
2: أيوة أنا بسمعك.
0: يا حي وسهلة، من معانا؟
2: أيوة السلام عليكم.
0: أيوة وعليكم السلام. أيوة أسمعك.
2: أيوة معكم محمود عبد الحافظ حسين سالم الربيعي.
0: ما شاء الله بارك الرحمن. يا حي وسهلة من وين؟
2: من هنا من دار ساعة سلاح المهندسين.
0: منور نحن وإن شاء الله على طول أظل أسمع صوتك. صوتي.
2: الله يعطيكم العافية، والله برنامجكم كله حلو، أنا دائما أتابعكم.
0: الله يعافيك، والله احنا سعيدين جدا انه نسمع هذه الاصوات، نسمع هذه المشاركات، نشوفكم تتابعون احنا تسمعوا اصواتنا كمان. ايش رايك بموضوع اليوم؟
2: ايوه
0: اسمعك. ايش رايك بموضوع اليوم؟
2: موضوع اليوم بالنسبه للوحات يعني صراحه يعني موضوع حلو تمام، بس
0: بس ماذا؟
2: أيوة أنا اسمعك
0: واضح، أنت تسمعني؟
2: يعني موضوع حلو بس هناك
0: أيوة كمل.
2: أنا أسمعك
0: حلو، صوتي وصل متأخر يعني. أيوة
2: بالنسبة للرسوم، الرسوم يكون يعني رسوم معقولة حتى الناس الكل يتجاوب مع النظام مع تغيير اللوحة تمام.
0: أيوة للأسف أنقطع الاتصال، أصلا صوتي وصل له يعني بعدين يعني بعد ما أتكلم بوقت متأخر زي ما نقول، لكن نحن سعيدين جدا إن احنا سمعنا صوتك وسعيدين جدا برأيك هذا حتى لو كان بسيط، بس بالعكس كانت كلمة فعلا تقال إنه ياريت الأسعار تكون مناسبة للمواطن. يعني مستحيل 100 ألف عشان لوحة، خاف يقول لكم قعفر. المهم تلفوا عشان لوحة والله حرام. في مواطنين للأسف الشديد يعانوا من هذه الناحية يعني. فأحيانا فعلا الدولة تحاول ترتب الفوضى لكن المواطن يكون متعب لدرجة أنه يستقبل أي قرار جديد بخوف بدل الحماس. معنا اتصال.
3: ألو.
0: ألو يا حيا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف حالك حبيبة قلبي؟
0: الحمد لله يا حبيبي. أنت كيفك؟
3: الحمد لله وشكرا من الصبح للآن الحمد لله.
0: قلبك أنا بدأ قلبك إن شاء الله يا رب على طول بصحة وعافية.
3: على إيش تهدر اليوم؟
0: اليوم نتكلم على قرار تغيير أو توحيد اللوحات.
4: توحيد اللوحات
0: حق السيارات والباصات وكذا.
3: حقنا القرارات يعني يا بني قلبي كما خلق ساعة شفت ذاك الدباني اللي جيب مع المطار يجلس قلبي ويروح.
0: أيوة
3: أقول إحنا القرار
0: هذا وقرارنا زي ما قالوا أشهر
3: شهر هذا سلمنا قريب.
0: أيوة
3: قريب سلمنا.
0: قريب إيش؟
4: قريب إيه؟
3: قريب حتى سلمنا حق السيارة.
0: أيوة من صدق. وبعدين
3: حتى مش 6 شهور.
0: كيف شايف أنت؟ طيب كيف شايف أنت هذا القرار؟ هل أنت معه ولا
3: يصفوا ده ويقلعهم الشيء يبدلوا يقولوا بدأ من الناس سلمت كذا كذا خلاص يبدل الحرد الفلوس.
0: هل هذا تشوفي انت يعتمد على الفلوس ودفع الناس يعني انهم يشوفوا انهم بيستفيدوا مع كل قرار ولا عشان التغيير ولا عشان انه حابين يغيروا؟ ها حبيبي
3: بعطيك مثل
0: ايوه هات
3: المسائق الشخصيه.
0: ايوه
3: تمام.
0: ايوه
3: خرجنا حبه جديده
0: اها
3: 2032
0: بألفين. بكم بكم
4: بكم
3: خرجنا حبات 15,000.
0: ايوه
3: الاول القديمه.
0: ايوه
3: لا سنة 2032.
0: أيوة
4: أيوة
3: أجينا بنروح نخرج جواز.
0: أيوة
4: أيوة
3: قالوا إحنا الجواز ما بنشيش نادي بطاقة وأخذ بطاقة إلكترونية.
0: وبعدين
3: وبعدين كيف نسوي بطاقة إلكترونية تخرج 35,000.
0: أيوة صحيح.
4: أيوة صحيح.
3: ها
0: أيوة هذا سعره.
4: أيوة هذا سعره
3: ولي حقنا 2032
0: والله يعني قرارات
3: كانت سارية المفعول.
0: أيوة يعني قرار
3: بدل جديدة ماش جواز
0: دحين ماش جواز. هل الجديدة البطاقة؟
4: جديدة البطاقة
3: معي يا ما
0: معك إيش؟
3: عقلي حقي أقول لك حقي مفعولة 2030.
0: أيوة
4: أيوة
3: راح تخرج جواز قالوا لي لا ما تمشي شهادة روح جيبي بطاقة إلكترونية.
0: يعني يعقلون
3: كل حد كلنا بلاش هويتي اشتريها بفلوس
0: والله من صدق
3: وضعي هويتي وانا بكل بلاد وخلقته بحدا وسلم فلوس على الهوية حقي
0: يعني خلاص يعني
3: وعلى حق السيارات.
0: أيوة
3: وقرار تمام
0: تمام
3: أنا مع القرار هذا.
0: أيوة
3: بس يراعوا الناس من ناحية الفلوس.
0: أيوة لأن الفلوس كثيرة على الناس
3: من ناحية
0: طبيعي.
3: الطوابير.
0: أيوة
3: طوابير بكرة رجعي بعد بكرة وعلى هكذا يا بنتي يعني ذلك
0: والله العظيم نحن مش عارفين
3: يعني روتين روتين ولا علي من ناحية القرار معه.
0: أيوة صحيح.
4: أيوة
3: وبعدين بقول لك حاجة مهمة تفيدك وتفيد المجتمع.
0: يا الله أحسن حاجة. يلا
4: أحسن حاجة. يلا
3: الليشن
0: الإيش
3: الليشن.
0: أيوة
4: أيوة
3: تعرفي إيش الليشن؟ الرخصة حق البابور.
0: ها أيوة
4: أيوة
3: الرخصة حق البابور.
0: أيوة أيوة سامعة.
4: أيوة سامعة.
3: دول أصحاب الدبابة دول اللي يقصر يكروا العيال الصغار بدون رخصة.
0: ها أيوة أيوة صحيح
3: نسأل حق أبو قراء وبعدين دحين مثلا البابور باسم فلان.
0: أيوة
3: يمسيه واحد ثاني لو صوت مسكين ولا شيء يتحمل هو أبو البابور.
0: أيوة
4: أيوة.
1: هذا اللي النظام حقه.
0: صحيح صحيح فعلا.
1: افتهم لك يا أمي.
0: افتهم لي يا حبيبي.
1: ولا أنا الحمد لله مع النظام. عجبني النظام بس يا أمي ما نقدرش عاد نسلم فلوس ثاني.
0: كلنا مع النظام لكن المواطن هو قصته أو خوفه من ناحية الفلوس من ناحية التكلفة.
1: 120 ألف.
0: هذا الجديد ولا الجديد اللي تغير ولا
1: الأولي؟ الأولي.
0: الأولي معناته الجديد. أيوه. اللي تغير كم بيحطونه؟
1: أما هذا ما خلقناش.
0: الله يستر علينا بس وإن شاء الله يا رب العالمين ربنا يعيننا احنا.
1: لا بطرح جنب الباب بشتري لي الماسك.
0: ما في بوش لا لوحة ولا رخصة ولا حاجة.
1: بخلي لي يودي لي الحماس بس الدار بالحماس ما ربنا
0: والله هذا هو
1: كل جانب.
0: هذا هو آخر حال ممكن نحن نعمله. شكرا لك يا خالة. شكرا كمان لكلامك
1: ولرأيك. مع السلامة يا حبيبي.
0: يلا مع السلامة يا حبيبي. فعلا النظام ممكن يكون حاجة حلوة وحاجة جميلة لكن الأسعار هي ممكن اللي تبدل الحماس إلى خوف شديد. وحب أقول لكم إنه إلى هنا وتنتهي حلقتنا من برنامج نستراحة الظهيرة. من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله ومن الإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله.
5: اسمعها تعشقها.
6: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس عشرة عمر.
7: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
8: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
9: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تقدرش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
10: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
9: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
10: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
10: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
9: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
10: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
9: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
10: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: اختيار ذكي لراحة تدوم.
11: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا. تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
12: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن عدي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
13: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
15: 99.9
16: اسمعها
15: تعشقها.

0: 99.9
1: اسمعها
0: تعشقها
2: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 99.9 اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها.

0: 99
1: فاصلة 9
0: اسمعها
1: تعشقها
2: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
3: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 99.9 اسمعها
1: تعشقها.

0: الساعة الآن 3 تماماً في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداءً مستقراً وآمناً. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: 99.9 اسمعها تعشقها
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: لأول مرة على وسائل الإعلام اليمنية عدنية FM تعيشكم إحدى أقوى بطولات الكرة في العالم، البوندوزليغا، في نقل مباشر وحصرية كل يوم سبت من الساعة 7:30 إلى 9:30 ليلا. اندلاع وقوة البطولة الألمانية حصريا على عدنية، البوندوزليغا كما لم تسمعها من قبل، كل سبت على راديو عدنية FM بالشراكة مع دويتشا فيلي.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: 99.9

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

0: تستمعون الآن إلى البرنامج الديني الفقه في كتاب التوحيد.
1: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، تحية أهل الإيمان بعضهم بعضًا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها فيلقون ربهم جل وعلا فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء متجدد نتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد، وما زال الحديث في الباب 36 منه، الذي ترجمه شيخ الإسلام الشيخ المصنف بقوله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ومن فقهه حسن اختياره للآية التي صدر بها هذه الترجمة، وهي الآيتان من أول سورة هود في قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إن من اللطائف أيها الإخوة والأخوات، ومن كريم المناسبات، أن الشيخ المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب سئل عن هذه الآية فأجاب بهذا الجواب في خلاصته، حيث ذكر عن السلف الصالح أن في هذه الآية أنواع مما يفعله كثير من الناس اليوم

ربما لا يعرفون معناه. فذكر رحمه الله فيها أربعة أنواع. النوع الأول أن العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله كالصدقة والصلاة وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس وترك الظلم وأمثال ذلك، فيفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله لكنه لم يرد منه ثوابا في الآخرة، إنما يريد منه ثوابا في الدنيا كأن يحفظ الله ماله أو ينميه، أي أنه أراد الثواب العاجل، وكذلك أن يريد حفظ أهله وعياله أو أن تدوم النعمة عليه لا همة له ولا هم له في طلب الثواب في الجنة أو الهرب من النار، فهذا ليس له إلا ما قصد وهو فيما يريد هذه الدنيا وزينتها، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من هذا العمل نصيب، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية. النوع الثاني الذي ذكره الشيخ هاهنا، وهو نوع أكبر من الأول وأشد خوفا، وهو الذي ذكره مجاهد بن جبر في هذه الآية أنها نزلت، وهو أن يعمل العامل أعمالا صالحة ونيته للأسف رياء الناس ومدحتهم وثناءهم، لا نية في قلبه لطلب ثواب الآخرة بالنجاة من النار والفوز بالجنان، وهذا خطير جدا، لأنه بهذه النية الدنية أحبط عمله وترتب عليه أنواع الوعيد في قوله سبحانه وتعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، هذا واحد، وحبط ما صنعوا فيها، هذا اثنين، وباطل ما كانوا يعملون، هذا ثلاثة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله نوعا ثالثا، وهو أن يعمل العامل أعمالا صالحة يقصد بها مالا أو وظيفة أو أمرا من أمور الدنيا، كأن يحج للمال فقط أو يهاجر من بلده إلى بلد آخر لتجارة أو لامرأة يتزوجها أو يجاهد لأجل المغنم، فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية، كما قد يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم أي الوظيفة، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل أن يكون إماما في المسجد له راتب، كما هو واقع كثير، فهذا من أنواع الشرك الأصغر، لم يتمحض فيه الشرك الأكبر إلا أن يستولي ذلك الإرادة على قلبه ولا يلتفت فيه إلى ثواب الله عز وجل وما أعده للموحدين في الآخرة. ثم ذكر الشيخ المجدد نوعا رابعا، وهو أن يعمل العامل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده دون ما شريك، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام. مثال ذلك اليهود والنصارى، إذا عبدوا الله وتصدقوا وصاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ولكنهم وقعوا في كفر وشرك، في كفر أكبر وشرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية، كتكذيبهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو يعبدون الله عبادات قد نسخت وأبدلت فلم ينقادوا ولم يتبعوا شريعة النبي شريعة الإسلام، وهذا كفر أكبر لا ينفع ذلك صاحبه. فهذا النوع قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن غيره، وكان السلف يخافون منها حتى قال بعضهم لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. بقي أن يقال أيها الإخوة، إذا عمل المسلم فأدى الصلوات الخمس وأدى الزكاة وأدى الصيام وأدى الحج، كل ذلك ابتغاء لوجه الله طالبا ثواب الله في الآخرة،
ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعد ذلك لأجل الدنيا، إما لأجل المال أو لأجل الذكر، فهو عندئذ لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم: القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص، ويسكت عن صاحب الشائبتين، أي أراد الله وأراد الدنيا، وهو هذا الذي أشار إليه الشيخ وأشار إليه أمثاله. فالحذر أيها الإخوة، والواجب أن الإنسان يتابع قلبه ونيته ليكون عمله لله سبحانه متمحضا، وأن يكون التفاته لثواب الله جل وعلا في الآخرة، وألا يطرأ عليه طارئ الدنيا، سواء في رياء الناس ومدحتهم وثنائهم، أو طلب ما هي من العبادات المحضة أن يطلب بها مالا أو رياسة أو وظيفة. ومن فقه الشيخ أيضا أن ترجم على هذه الآية بالحديث المخرج في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. ثم قال: طوبى لعبد آخذ عنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. طوبى أي طوبى له الجنة. فاكتفى الشيخ في هذا الباب بآية سورة هود وبهذا الحديث، فلله دره على هذا الفقه وعلى هذا الفهم وعلى هذا الانتقاء وعلى هذا الاختيار من أدلة الوحيين، والكلام له صلة نرجئها إن شاء الله إلى اللقاء القادم. فاللهم يا حي يا قيوم، اجعلنا من عبادك وأوليائك المخلصين، ممن حققوا لك التوحيد وتوفيتهم على ذلك وأنت راض عنهم. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك نبينا محمد وعلى رسل الله أجمعين، وسلِّم اللهم تسليما. وإلى لقاء آخر قريب، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله

مع البرنامج الديني الفقه في كتاب التوحيد

0: وعاد الخلق
1: 99.9
2: 99.

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
0: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
2: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
0: ناينتي مول.

0: الخروجات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: لأول مرة على وسائل الإعلام اليمنية عدنية اف ام تعيشكم إحدى أقوى بطولات الكرة في العالم، البوندسليغا، في نقل مباشر وحصرية كل يوم سبت من الساعة 7:30 إلى 9:30 ليلا. اندلاع وقوة البطولة الألمانية حصريا على عدنية، البوندسليغا كما لم تسمعها من قبل، كل سبت على راديو عدنية اف ام بشراكة مع دويتشا فيلي.

0: الله أكبر الله.
1: الساعة الآن 4 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
2: 99.9
3: اسمعها
2: تعشقها.
4: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
5: مع كوب من البن،
4: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
5: كوب من البن.
4: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
5: أفضل من البن.
4: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
5: أجود أنواع البن،
4: وليس هنالك أفضل من
5: بن الكابوس.
4: شاي الكابوس،
5: بن الكابوس،
4: شاي الكابوس،
5: بن الكابوس،
4: شاي الكابوس،
5: بن الكابوس،
4: شاي
5: بن
4: شاي
5: بن
4: شاي الكابوس،
5: بن الكابوس،
4: شاي الكابوس،
5: بن الكابوس،
4: شاي الكابوس.
6: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
7: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
8: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة أمنية 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77116900. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك. رفاهية تلامس أحلامك.

0: تكون في الحفاضات التي صنعتها الأمهات.
1: 99.9 اسمعها تعشقها.

0: تنسى 99.9
1: 99.9 اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها.
2: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: تي مول

0: في الحفاضات التي صنعتها الأمهات.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: 99.9
3: اسمعها
2: تعشقها.

0: تستمعون الآن إلى برنامج دهاليز مع عمر واكد.
1: النهاردة بنسمع وبنقرأ الأخبار في كل مكان، وده يمكن حاجة كويسة، واحدة من نتائج التطور في وسائل الاتصال. لكن اللي مش كويس بقى هو إن معظم الأخبار دي تقريبا أخبار سيئة، كوارث ومصايب.
2: Remotely installing spyware is technically possible. It happens.
3: If you're valuing different lives in a different way, this could very well lead to a war.
4: When faced with authority figures, people will do things that are horrible.
1: بالتالي بتخلينا نؤمن إن العالم ده مكان سيء. فهل العالم فعلا أصبح مكان قبيح، ولا هي بس صورته اللي بتوصل لنا في كل يوم صورة قبيحة؟
5: The next 50 or 100 years we will have AI systems which are indistinguishable from humans.
6: نضلنا يعني نتذاكى على الأرض

0: لو دورت على الحاجات الحلوة في العالم هلاقيها، بس الحاجات الوحشة هي اللي بتفرض نفسها بدون ما ادور عليها. ليه يا ترى؟ هل لأن العالم بقى مليان حاجات وحشة؟ ايه هي حقيقة عالمنا ده؟ هل هو سيء زي ما بيقولوا؟ وهل كل يوم بيزداد سوء؟
1: There's a lot of terrible things going on, but the media is very unbalanced.
2: People are usually systematically wrong about the world around them.
3: هو مخك بيدور على الغلط.
0: في ناس بتقول إن العالم النهاردة أصبح في أسوأ حالاته، وإن العالم زمان كان أفضل بكتير. لكن في ناس بتختلف معاهم في وجهة النظر، وبيقولوا إن العالم النهاردة هو في أحسن أحواله على مر التاريخ. طب نصدق مين فيهم؟ ولو العالم فعلاً بيتحسن، يبقى مين من مصلحته يرسم لنا صورة سلبية عن العالم الجميل اللي احنا عايشين فيه؟ الكوباية دي نصها مليان ولا نصها فاضي؟ انت بتميل لأي إجابة؟ يمكن إجابتك وطريقة تفكيرك فيها هي نفسها اللي هتخليك تشوف وتقرر هو عالمنا ماشي مظبوط ولا لأ. يمكن مش بس تصورنا هو لوحده اللي بيحدد احنا بنشوف الأشياء وبنوصفها ازاي، ممكن تكون في عوامل تانية. يمكن مثلا وسائل الإعلام مسؤولة أكتر منا شوية، لأنها بتسلط الضوء على الأخبار السيئة 24 ساعة في اليوم. هما ليه بيعملوا كده؟ يعني إيه هي نيتهم؟ هل في غرض إننا نبقى عايشين في صدمة مستمرة؟ ولا هما بيعملوا شغلهم وبس؟ وإن الواقع هو كده سلبي وسيء زي ما هما بينقلوه؟ تينا روزنبرغ صحفية حائزة على جائزة بوليتزر أسست شبكة سوليوشنز جورناليزم، وهي منظمة غير هادفة للربح بتساعد الناس على الوصول للأخبار اللي ممكن تساعدهم على تصور وبناء عالم أكثر إنصافاً.
4: Hi Tina, how are you?
1: Thank you for having me. It's my pleasure to be here. I'm fine, by the way.
4: Why do you think media is bombarding us with catastrophic news all the time? Is there a hidden agenda, or do they just want us scared?
1: I mean, one reason is there is a lot of catastrophic news in the world. We can't deny that. There's a lot of terrible things going on, but the media is very unbalanced. And I think this is the biggest disinformation that the media gives us, which is this bias towards the negative. There's a lot of things going on in the world that is successful in solving problems, and we don't hear about them because the media does not consider that to be news. And there's a bunch of reasons for that. I mean, one reason is that that's not what we're trained. We're trained to identify bad news as news. We are holding a very inaccurate mirror up to society, and we should be holding an accurate mirror up to society. The other reason is that in terms of how the media reports on issues that are political, there is business success in fomenting more polarization. When we do a political story, we tend to look for the loudest, most extreme voices on both sides and quote them and call that balance. But what we're doing when we do that is make those sound like the norm. And so it's a vicious circle. I don't think that the negative stories are untrue necessarily. That's not the problem. Even if they are true, when you put them all together, you get a very one-sided and untrue picture of the world.
4: How does propaganda work? Is media the main distributor of propaganda?
1: My own interpretation of propaganda is that it's done deliberately. The media knows that it's providing disinformation when it does that. The point about the bias towards the negative is that it's not done by bad journalists only, it's done by good journalists. Good journalists do it thinking that they're reporting what they're supposed to report, and they're leaving out a huge side of what is going on in the world, but we're not thinking of it that way. So it's not exactly propaganda in the same way as deliberately done to promote one side in a political contest.
4: Thank you very much, Tina.
1: Thank you. Good luck. Bye.
0: اللي قالته تينا فكرني بحكاية العميان والفيل. الحكاية بتقول إن مجموعة من العميان اللي ما يعرفوش الفيل قبل كده اتحطوا في مكان واحد مع الفيل، وانطلب من كل واحد فيهم يوصفه بعد ما يتعرف عليه باللمس. فكل واحد وصف الفيل بناء على الجزء اللي لمسه منه. اللي لمس خرطومه وصفه بأنه حيوان شبه الأفعى، واللي لمس رجله وصفه بأنه شبه الشجرة، واللي لمس ودانه وصفه بأنه شبه الطائر. وكلهم كانوا مقتنعين أن وصفهم ده للفيل هو الحقيقة. جايز رؤية الكوباية نص فاضي أو نص مليان بتعتمد على شخصيتنا أو على اللي احنا عايزين نشوفه، لكن علشان نعرف بالظبط كمية الشاي اللي في الكوباية وهل هي أكتر من النص أو أقل، دي مسألة محتاجة قياس ومقارنة. القياس والمقارنة محتاجين دراسة بيانات، وده على وجه التحديد هدف الكتاب اللي اسمه Factfulness أو المصداقية. هدف الكتاب هو قياس إذا كان حال العالم بيتغير للأفضل أو للأسوأ. الكتاب بيذكر برضو مفهوم التحيز المعرفي، واللي يبدو إنه بيحدد الطريقة اللي بندرك بيها العالم. أنا عرفت أوصل لواحدة من المؤلفين اسمها آنا روسلينج علشان أناقش استنتاجاتها.
4: Why are there voices that say things are better than we think?
2: What we have done during the past, I would say almost 10 years, is that we have systematically tested what people know about the world by asking fact questions to the general public and to expert audiences. And what we have learned when we do that is that people are usually systematically wrong about the world around them. As soon as we ask about something that is improving in the world, we will see that people are totally underestimating progress, positive progress. While if we ask about something that becomes worse, then people are usually much more right, partly because that is what they have heard about, and I think partly because our brains are wired to guess in a negative way.
4: How does media contribute to all of this?
2: I think the media is doing the right thing, and quite often they do their best and try to give us information, even though they themselves don't have the full picture yet. But the problem is that today we do have loads and loads of data to understand the world around us, where we can actually track slow trends and global proportions. And that should complement the picture. And that is something we should actually learn in school, I think. I think it's often unfair to blame the media for the situation. I think rather it's time to rethink how we teach global trends and proportions at school, and how we train our own brains to deal with information and put it in context.
4: What are the cognitive biases and how do they influence our perspective?
2: Basically, the scientists have found a lot of different ways our brains are wired to understand the world around us. In the book Factfulness, we have basically been looking at all these biases, and we have been taking parts of them and baked them down into 10 thinking habits and instincts that we think are the ones who affect our thinking and understanding about global trends and proportions. As we make decisions that are important, it's pretty important that we are fact-based so we make good decisions. Every time we think that we know what's going on, I think we should actually take a quick glance at the data.
0: هل دي بطة ولا أرنب؟ هل حركة الرأس بتدور للشمال ولا لليمين؟ هل إحنا فعلاً مش قادرين نشوف الواقع زي ما هو؟ هل دماغنا بتتحايل علينا بنفس الطريقة زي ما الحواس بتاعتنا بتعمل مع الأوهام البصرية أو الصوتية؟ اقترحت آنا روسلينج إن في طرق نقدر نقلل بيها تحيزاتنا المعرفية. والسؤال بقى، هل نقدر نتخلص من التحيزات دي نهائياً؟ يعني هل تصوراتنا ممكن تبقى محايدة تماماً؟
5: يا سيدي مفيش أي حاجة هنعرف نعملها علشان ننقذ الكوكب ده.
0: أنت شكلك كده بتدور على حد تلومه. تشك. اتلاقيت أنت في الوزير بتاعك ومش واخد بالك إن الخطر جاي من فين. ومن غير أوهام تقعد تعرفنا بيها.
5: تقدر تقول
0: أظن
5: سابق خبرة قوي
0: لكن إحساس
5: زي دي
0: بس الحاجات دي
5: هتعرف
0: قادر بسرعتها
5: وعلى ثانية
0: انت عارف ان هم عملوا
5: تقرير
0: هتلاقيه اللي حد
5: ينقص
0: وعملوا فصل
5: هم
0: انا ما قلتش
5: التقريرين
0: احد تقريرين
5: كان النسخه من بعض
0: الحاجه الوحيده المختلفه
5: في ناس عندها قوه خارقه وناس تانية بتقلدهم بخدعه زي حضرتك

0: انت ايه اللي جابك يا ابني؟ وانت مش كنت اختفيت؟
1: ما انا على طول موجود.
0: طب معلش ممكن تسيبني لوحدي؟
1: انا كل اللي بعمله هو اني بخليك تعيد النظر في حاجة تشك فيها، بخليك تفكر اكتر علشان تكون رأيك يعني.
0: وعلى فكرة انت كمان بتخليني احس احاسيس مش طيبة خالص، وبتخنقني معاك ساعات. انت بقيت عامل زيك زي الاعلام
1: يا عم. وانا مالي؟ انا مجرد انعكاس للي جواك.
0: هنا ساعات الحاجات اللي جوايا ببقى محتاج اخليها جوايا، مش محتاج حد يعكسها لي. لو سمحت تكره على الله سيبني لوحدي، عايز اركز.
1: ماشي يا عم.

0: Every time we think that we know what's going on, I think we should actually take a quick glance at the data.
1: لو اتفقنا إننا كلنا ضحايا لتحيزات معرفية، فإزاي ممكن نتغلب على التحيزات دي على المستوى الشخصي؟ إزاي نقدر نعتمد على أدمغتنا مع العلم إن السياق هو اللي غالباً بيحدد اتخاذ القرار عندنا؟ في بحثي لقيت محمد جودت، وهو الرئيس التنفيذي السابق للأعمال في جوجل أكس، مصنع الابتكار التابع لشركة جوجل. محمد خلى السعادة موضوع بحثه الأساسي، وكتب نتائجه في كتب كتير حققت مبيعات كبيرة. عايز أسأله عن التحيزات المعرفية، وأسأله هو شايف العالم إزاي النهاردة.
2: ما تنساش إن إحنا يعني خلقنا في عالم مختلف تماماً عن العالم اللي إحنا فيه دلوقتي. فهو إحنا عندنا المخ الإنسان عنده حاجة اسمها نيجاتيفيتي بايس. نيجاتيفيتي بايس يعني إيه؟ يعني هو بيحاول يدور على الأمور السلبية أكتر من يدور على الأمور الإيجابية، لأن السلبية هي اللي بتشكل خطر عليك كبني آدم.
1: طيب في رأيك الإعلام بيأثر على العالم وبيأثر على قضية التشاؤم والتفاؤل بشكل إيجابي ولا سلبي؟
2: ما هو الإعلام وأفلام الرعب وأفلام الفايلنس يعني العنف، ما هي كلها شغالة على موضوع النيجاتيفيتي بايست اللي أنا اتكلمت عليه في الأول. هو مخك بيدور على الغلط. طبعا للأسف كل الإعلام بيحقق حاجتين. الحاجة الأولانية إنه هو عمال يعمل حاجة اسمها reinforcement cycle، يعني عمال يأكد لمخك إن في حاجة غلط. فبالتالي اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل إن أنا كبني آدم عمال أزود في النيجاتيفيتي سايكل بتاعتي، وعمال أحس إن أنا ما عنديش أي قدرة إن أنا أغيرها، ما عنديش أي قدرة بحس إن أنا ماليش لازمة. أوكي؟ فالاتنين دول مع بعض بيعملوا كآبة شديدة جدا. أنا في نفس الوقت بقول مهم إن إحنا نعرف الأخبار، بس مش لازم تبقى بالمنظر ده. مش لازم إن أنا من نفسي من حقي إن أنا أختار وأقول أنا هتفرج على القناة عشان أسمع حاجات معينة وحدور بعد كده على معلومات معينة، لكن أنا مش مهتم بالموضوع الفلاني. ده اختيارنا، مش إحنا من اختيارنا الأحداث اللي بتسبب حزننا، أوكي؟ لكن من اختيارنا إن إحنا إزاي نتعامل مع الأحداث دي بحيث إن إحنا ما نفضلش في حالة الحزن.
1: اللي قاله محمد جودت خلاني أفكر في دورنا في رسم صورة العالم من خلال التحيزات المعرفية، ودورنا في التحكم في رد فعلنا على الصورة دي. سهل جداً إننا نرسم صورة بشعة للعالم ونحس بالتشاؤم والحزن على أساسها. دورنا بقى إننا نتحكم في مشاعرنا دي، وقبل كده إننا نتعلم إن أي صورة بتترسم لنا عن العالم هي مش صورة كاملة. أنا بقالي وقت طويل منعزل بعيد وببحث عن حقائق وشهود وبسجل شهادته. مش جايز آن الأوان إني أخرج للعالم وأشوف بنفسي، عشان طول ما أنا في الظلمة هفضل فاكر إن العالم هو اللي بشوفه على التلفزيون. لازم أخرج للنور وأشوف وأفكر نفسي إن الفيل أكتر من مجرد خرطوم بس، أو رجل شبه الشجرة بس، واستمر في طرح الأسئلة. هسأل كل الناس، لكن الأهم لازم أسأل نفسي كمان.

0: الساعة الآن 5 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.
1: 99.9
2: اسمعها
1: تعشقها.
3: شايل كابوس عشرة عمر،
4: شايل كابوس عشرة عمر،
5: شايل كابوس عشرة عمر،
6: شايل كابوس عشرة عمر،
7: شايل كابوس،
8: شايل كابوس،
9: شايل كابوس،
10: شايل كابوس،
11: شايل كابوس عشرة عمر.
12: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: تكون في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: 99.9
3: 99.9
2: اسمعها
3: اسمعها
2: تعشقها
3: تعشقها.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: تكون في الحفاضات التي صنعتها الأمهات.
1: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد لغد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: 99.9
4: اسمعها
3: تعشقها.

0: الساعة الآن 6:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أولا.
1: 99.9
2: اسمعها
1: تعشقها.
3: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: لأول مرة على وسائل الإعلام اليمنية عدنية FM تعيشكم إحدى أقوى بطولات الكرة في العالم، البوندوزليغا، في نقل مباشر وحصرية كل يوم سبت من الساعة 7:30 إلى 9:30 ليلا. اندلاع وقوة البطولة الألمانية حصريا على عدنية، البوندوزليغا كما لم تسمعها من قبل، كل سبت على راديو عدنية FM بالشراكة مع دويتشا فيلي.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام وأعنهم على أداء فريضتك، وهب علينا وعليهم نسائم الأجر والثواب. اللهم تقبل حجتهم وأكرمنا بعودتهم سالمين. اللهم آمين.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات.

0: وفرنا
1: 99.9 اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: مرة على وسائل الإعلام اليمنية عدنية FM تعيشكم إحدى أقوى بطولات الكرة في العالم، البوندسليغا، في نقل مباشر وحصرية كل يوم سبت من الساعة 7:30 إلى 9:30 ليلا. اندلاع وقوة البطولة الألمانية حصريا على عدنية، البوندسليغا كما لم تسمعها من قبل، كل سبت على راديو عدنية FM بشراكة مع دويتشا فيلي.
5: أنا علاء، أستخدم الواتس ليل نهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: 99.9
0: اسمعها
1: تعشقها.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أحسن الحديث. وقد مر معنا قول ربنا عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. من مثله في أي شيء؟ قال أكثر المفسرين: من مثله في البيان، لأنه نزل بلسان عربي مبين. وادعوا شهداءكم من دون الله، أي نادوا أعوانكم، نادوا أنصاركم، فاستعينوا بهم على الإتيان بسورة مثله. ومن هؤلاء آلهتكم التي تدعون من دون الله تعالى لينصروكم فتأتوا بمثله في بيانه. والله سبحانه عز وجل لما أخبر بعجز من خاطبهم عن الإتيان بسورة من مثل القرآن جاء بذلك في سياق يلجئهم إلى الاعتراف بالعجز، فقال جل وعلا: فإن لم تفعلوا، فأتى بأداة الشك، وذلك تهكما واستجهالا لهم إن لم تفعلوا، ثم ضربهم ضربة قاصمة فقال تعالى: ولن تفعلوا، فألزمهم الخزي والفضيحة بما حكم عليهم به من العجز، فلم يكن لهم فعل إلا المبادرة إلى تصديقه بالامتناع عن محاولة ذلك، فكانوا كمن ألقم الحجر فلم يسعهم إلا السكوت، واستمر ذلك لهم ولأمثالهم على وجه الدهر وفي كل العصور. والتعبير بالفعل أعم من التعبير بالإتيان وأبلغ منه، فالله عز وجل لم يقل فإن لم تأتوا، بل قال فإن لم تفعلوا، وهذا أعم من الإتيان بسورة من مثله. وقد عجز جميع العرب الذين كانوا أفصح الخلق، وكذا جميع من ولد في بلادهم وانطبع بلسانهم، فلم يقدر أحد منهم على طعن في هذا القرآن العظيم، ولا عارضهم منهم إنسان إلا ما قاله بعض الجهلة كمسيلمة والأسود العنسي فيما افتضحوا به وأكذبهم الله تعالى فيه، وسارت بفضائحهم الركبان فكانوا بها مثلا في سائر البلدان. وكيف يمكن المخلوق الذي تمكن في خصال النقص وفي دركات الضعف معارضة، كيف يمكن له معارضة من اختص بصفات الكمال وتعالى أن تضرب له الأمثال جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ فالله عز وجل دعاهم إلى المعارضة بكل طريق يمكنهم، وأخبرهم أنهم عاجزون عنها وأن عجزهم دائم، لأنهم في ذلك الحال معاندون لا شاكون. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. قوله عز وجل ولن تفعلوا جملة معترضة جاءت بين الشرط وجوابه، فأصل الكلام فإن لم تفعلوا فاتقوا النار، أي احذروا أن تمسكم النار بسبب تكذيبكم. وقد قيل لهم هذا بعد أن أقام عليهم الحجة بأنه ربهم وأنه المستحق للعبادة وحده، وبأن القرآن صدق لا ريب فيه. ثم قال ربنا تعالى وتقدس: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أصل التبشير إيراد الخبر الذي يظهر السرور في بشرة المخبر، في بشرة المخبر، ثم كثر استعماله حتى صار بمنزلة الإخبار مطلقا، فصار يطلق على الخبر السار وغير السار البشارة، إلا أنه في الخبر السار أكثر من ضده. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، من هنا صلة، والمعنى كلما رزقوا منها ثمرة رزقا، ومن التي تكون للصلة يؤتى بها زائدة لأجل التوكيد. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، أي هذا الذي رزقنا من قبل في اسمه وفي شكله أو في لونه كذلك، وقد مر الكلام على ذلك في حلقة مضت. ثم قال الله جل شانه: إن الله
لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. لما كان في آيات المنافقين التي مرت معنا ذكر الأمثال، وكانوا قد استغربوا بعض أمثال القرآن وقالوا لو كان هذا القرآن من عند الله لما ذكر فيه أمثال هذه الأمثال التي فيها الأشياء الصغيرة الحقيرة كالذباب والبعوض والعنكبوت. والعبرة كما هو معلوم أيها المباركون بما ينجم عن المثل من العبرة والدلالات لا بعين المثل نفسه. ولقائل أن يقول ما علاقة هذه الآية، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها بالآيات التي سبقت، والجواب حفظكم الله ورعاكم أن المناسبة بين هذه الآية والآيات قبلها تظهر في عدة أمور. الأمر الأول، ما دام الله جل شانه قد جعل ثمار الجنة والأزواج المطهرة فيها تشابه أو تشابه ما في دنيانا في الاسم وبعض الشكل والمنظر، فهو القادر الذي ضرب لكم الأمثال التي إن شابهت أمثالكم إلا أنها أمثال كاملة عظيمة. والأمر الثاني، أن في السورة نفسها جاء ذكر ضرب مثل للمنافقين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ثم قال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، فتكلم هنا عز وجل عن أمثاله وعن ضربه الأمثال، فهذه مناسبة ثانية. ومناسبة ثالثة، وهي أن هذه الآية من نفي الريب والتهمة عن القرآن، لأنهم عابوا أمثال القرآن فجاء الرد عليهم بأن هذا ليس بعيب فيه بل هو كمال وحكمة لو كانوا يعقلون. وقد علمتم أن الكلام عن نفي الريب عن القرآن قد ذكر قبيل هذا الموضع في قوله جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فصار الكلام منتظما وصارت الآيات متسقة آخذة بعضها برقاب بعض. وذكر أن اليهود قالوا أي قدر للذباب والعنكبوت حتى يضرب الله تعالى بهما الأمثال، فضحكوا من ذلك، فالله عز وجل ضرب الأمثال بالذباب والعنكبوت فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ولو أنهم تأملوا هذا المثل لوجدوه مثلا عظيما عجيبا، فهو قد جاء لبيان حال المدعوين من دون الله عز وجل، وأنهم خلق ضعفاء لا يستحقون العبادة، وأنهم لو سلبهم الذباب شيئا وأخذ منهم شيئا لا يرون قدره بأعينهم لا يقدرون على أن يستردوا ذلك الشيء الذي سلبهم إياه الذباب، فهذا دال على ضعفهم وعلى عجزهم. وقال في ضرب المثل بالعنكبوت مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، وهو مثل عظيم أيضا لو كانوا يعقلون. ولعلنا نأتي على شيء من أسرار هذه الآية ومعانيها في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم مع 99.9
1: في أحسن الحديث مع الشيخ أبو بكر بن جنيد.
0: اسمعها تعشقها.

0: الساعة الآن 7 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: 99.9
2: اسمعها
1: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: مرة على وسائل الإعلام اليمنية عدنية FM تعيشكم إحدى أقوى بطولات الكرة في العالم البوندوزليغا في نقل مباشر وحصرية كل يوم سبت من الساعة 7:30 إلى 9:30 ليلا. اندلاع وقوة البطولة الألمانية حصريا على عدنية البوندوزليغا كما لم تسمعها من قبل كل سبت على راديو عدنية FM بالشراكة مع دويتشا فيلي.

0: كون في الحفاضات التي صنعتها الأمهات.
1: انتي مول متعة ورفاهية العائلة.
2: يلا يا حبابي على طول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: تسعة وتسعون فاصل تسعة.
2: اسمعها
1: تعشقها.

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.

0: الله.
1: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك، تختم به يومك بطمأنينة. أذان العشاء برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، راحة تدوم.

0: فلما
1: 99.9 اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة، كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة أمنية 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02-392-482 أو 02-392-481، موبايل 78-114-7214 أو 77-116-900. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.
5: رفاهية تلامس أحلامك.
6: أول مرة على وسائل الإعلام اليمنية عدنية اف ام تعيشكم إحدى أقوى بطولات الكرة في العالم، البوندوزليغا، في نقل مباشر وحصرية كل يوم سبت من الساعة 7:30 إلى 9:30 ليلا. اندلاع وقوة البطولة الألمانية حصريا على عدنية. البوندوزليغا كما لم تسمعها من قبل، كل سبت على راديو عدنية اف ام بالشراكة مع دويتشا فيلي.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 99.9
0: اسمعها
1: تعشقها.

0: 99.9
1: فاصلة 9
0: اسمعها
1: تعشقها.
2: الساعة الآن 8:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
5: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
6: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة ذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلا منصة ذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت، يلهم المستقبل.
7: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا. تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
8: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
1: 99.9
0: اسمعها
1: تعشقها.

0: طب تعرف تعمل ديدا ديدا ديدا؟
1: خد ما تخافش، انا لما بحضر اخد تضربني بصوت بحي نرد ازاي قطط في صوت بتعود هلعبها لوب لو راجل صوت. انا في التواضع ما اقولكش جاي اخطف انظاركم وامشي عن نفسي ليه ما تكلمش انا.

لما اتكلم علم اجيب من الاخر اصل معلم اقول الكلمه الكلمه اتعلم لو غابت مني هتتعتم زي ما اجيبها بسيبها انا زي ما رتبها بكرتبها انا في اي حته بخش اقلبها انا

جامد جدا في اي حته ميجا ستار مش برمي الجتا نمبر وان يركب ملاكي بس ما يركبش بسكليت انا لما خطي بغطي حاسبها بالمتر لا بالسنتي انا جنبي 50 شباب لا قدرتي انا شورتي لايق قوي معنا قدرتي بص لايق ازاي بص متضايق ازاي بص لايق ازاي بص متضايق ازاي طب تعرف تعمل كده

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها
2: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 99.9
1: اسمعها
0: تعشقها.

0: تستمعون الآن على 99.9 إلى أرباع مع وليد العيسى. اسمعها تعشقها.
1: هذا أرباع وأنا الوليد العيسى. لما تسمع هذه الأغنية أو هذه أو حتى ذي، أنت تعرف أن كلها أغاني سعودية، يمكن لأن كلها مشهورة ومعروفة أصلا، أو لأن في لحن وأسلوب غنائي خليجي أو سعودي صار واضح اليوم. من زمان ما كان الوضع كذا، كان مختلف تماما. الأغنية السعودية زي كل شيء ثاني تغير وتطور مع الوقت، من يوم ما كانت أهازيج وفنون شعبية إلى اليوم أغاني وحفلات ومغنين وملحنين وشعراء جدا كبار. جمع الجماعة مهتم بالأغنية السعودية وتاريخها، واليوم أبى أشوف معه كيف تغيرت وتطورت الأغنية السعودية.
2: أنا أشوف أن كل شيء في الدنيا هذه وفي الحياة تطور، فحنا لما نتكلم عن الجزيرة العربية وتاريخها نتكلم عن أهازيج، لأن أهل الجزيرة العربية كانوا فعليا يستخدمونها عدة استخدامات. نتكلم عن الحرب لها هازيج معينة، المطر لها هازيج معينة، وهذا الشيء يعني زي ما تقول حياة، حياة الناس والبشر دائما يستخدمون هذه الهازيج وياهم وين ما يروحون، فاهم علي؟ لأنهم قاعدين يقضون وقت طويل جدا، وأيضا للتعريف يعني هم ممكن سعيدين جدا، ولكن هذه السعادة العارمة داخلهم يقدرون يعبرون فيها في الكلمات أو في الغنى. يعني الأغنية والموسيقى والشعر هي طريقة تعبير. أنا لازلت أتذكر جدتي في كم موقف معين كانت تردد بعض الأهازيج القديمة المرتبطة دائما بالمناسبة، يعني في مناسبة.
1: طب يعني أنت كنت تقول أنها مبغاني هي أهازيج؟
2: بالضبط.
1: وش الفرق بينهم؟
2: حنا دائما لما نتكلم عن تعريف الأغنية يعني كلام ملحن ومع متبوع بعزف آلة، هذه هي الأغنية. لهزوجة مجرد كلام قد يكون ملحن، والهزوجة بعض المرات تكون ليه يسموها هزوجة؟ لأن هازيج في ناس كثير قاعدة ترد وتغني وياك، يعني هي مو مجرد بس كلام، يعني هي فعل جماعي ما هو فعل فردي. حنا الحين نتكلم بعد ما خلصنا موضوع الأهازيج، تطورت الأهازيج فعليا إلى أن تكون فنون شعبية في الجزيرة العربية، لأنها منطقة زاخرة مجموعة من الثقافات والفنون، كان عندها مجموعة من الفنون الشعبية.
1: طيب أوكي، وهذه الفنون على يعني كان في نقطة بدأت تشكل من بعدها الفنون الشعبية، ولا من زمان الهزوجة تعتبر فن شعبي؟
2: لا هي كانت فنون شعبية بس هي فعليا كانت شعر، يعني لا أكثر ولا أقل يعني. وقد يكون أن الشعر هذا ملحن، ولكن الشيء اللي خلى صبغتها أو انتقالها مثلا منها تكون يعني هزوجة إلى فن شعبي، أتوقع مصاحبة الآلة.
1: أجيب.
2: أي لأن بعدين بدأوا يستخدمون سالفة الدفوف وما الدفوف والطار، فهذا عطى شيء لون ثاني مختلف، فما صارت هزوجة يعني مجرد هزوجة.
1: أجيب.
2: أي وهذا هو اللي يميز الأغنية القديمة عن الأغنية الحديثة. الأغنية القديمة لما نتكلم عن الستينات والسبعينيات ونتكلم عن الأغنية المكبلها، يعني حنا نتكلم عن أغنية مبنية على مجموعة ألحان. أغنية طلال مداح وردك يا زارع الورد كانت أول أغنية مكبلة في السعودية.
1: صحيح؟
2: قبلها ما كان في شيء يعني زي كذا.
1: عجيب.
2: يعني كانت أغنية بسيطة، حتى الناس دائما تسأل وش شكل الأغنية السعودية في عام 1900 ما قبل 61. أغنية بسيطة زي أي أغنية شعبية الحين تسمعها. بتقول لي كيف؟ أسمع بشير شنان، أسمع أي مطرب شعبي، هذه فعليا شكل الأغنية السعودية
1: قبل 61.
2: قبل 61. ففي الستينات والسبعينات مشروع الأغنية المكبلها انتشر في كل مكان، يعني انتشر في السعودية، في الخليج، نتكلم في العراق، نتكلم حتى أيضا في تونس والمغرب العربي. ولكن وش الشيء اللي فارق بعد 61؟ الحين أنت عرفت وش هذا القالب، ولكن الحين أنت تبغى تعيد إنتاج هذا القالب ليتناسب ويتسق مع ثقافتك ومع فنونك الشعبية ومع تراثك. هذا هو الشيء المميز. الأغنية المكابلة كانت أغنية تحس أنها متشابهة، بس الموضوع فرق ليه؟ لأن حنا استخدمنا التراث حقنا فصارت أغنية مكابلها سعودية، لأن الألحان سعودية، صرف كلمات سعودية، توزيع موسيقي سعودي. والأغنية السعودية ترى أغنية ما هي صعبة على الفهم، ما هي عصية، لهجتها جميلة وبسيطة جدا وعلى طول تفهمها، توصلك على طول. وهذا الشيء برضو اللي فرق في الأغنية. لما أتكلم عن الأغنية السعودية، أول كنت تفرق أن هذه أغنية حجازية لأن لهجة المغني، لأن الكلمات المستخدمة. بس الأغنية السعودية خلت لا، شاعر في نجد يكتب الفنان في الحجاز،
1: وتطلع حلوة،
2: وتطلع رهيبة وجميلة جدا وصالح للجميع، كل الناس يسمعونها. فطلال فتح الباب للكثير من الفنانين السعوديين أنهم يجربون في الأغنية المكابلة، فاهم علي؟ فكانت هي محاولة، ومحاولة جريئة جدا من طلال أنه خلنا نجرب. بعدين هذه التجربة أتت ثمارها مع الفنانين اللي جاءوا، وبعدين حتى طلال يعني تطور كثير في الموضوع، عرف كيف يتعامل مع الأغنية أكثر، عرف كيف يعطي الأغنية.
1: يعني يعتبر طلال هو أول واحد غنى أغنية مكبلها في السعودية.
2: بالضبط.
1: وبعدها تغيرت شكل الأغنية بالكامل.
2: مو طلال بس، دائما يقولون أن الفضل حق الأغنية المكبلها يعود الاثنين في السعودية، طلال مداح وطارق عبد الحكيم.
1: طارق عبد الحكيم ملحن.
2: بالضبط، الملحن والفنان.
1: ايه. صح.
2: يعني مو طارق عبد الحكيم فنان وملحن. طارق عبد الحكيم يعني قصة بعد قصة، يعني درس الموسيقى في مصر ولما رجع السعودية أعطى الأغنية السعودية كثير. ولكن الشيء اللي يعني بقوله إن الحالة عندنا مختلفة عن الدول العربية. عندنا ناس كثير درسوا موسيقى، ولكن عندنا فنانين كثير جدا ما درسوا موسيقى واعتمدوا على السماع. يعني فهم الموسيقى وتفكيك الخطاب حق الموسيقى يعطيك معرفة أكبر وين أنت رايح، وش الألوان هذه، وش الأشياء المهمة جدا، وكيف أثرت علينا الموسيقى وكيف أثرنا عليها. هذا ساعدهم كثير في تشكيل معرفة موسيقية رهيبة جدا، فاهم علي؟ مع التراث الموجود اللي كان موجود عندنا، فساعدهم أنهم كيف يقدرون يوظفون هذا التراث في صناعة أغنية مميزة جدا تشبه السعوديين، تشبهنا حنا كسعوديين.
1: طيب، ومن بعد يعني حس أنها يعني مثير للاهتمام، من بعد ستينات متى وصلت الأغنية السعودية للقمة حقتها؟ جودة المغنيين، جودة الأغاني، كثرتها، صارت بدأت تطلع، الناس اللي برا صاروا يسمعون.
2: أنا أتوقع أن بعدها تقريبا 10 سنوات، يمكن نهاية الستينات بداية السبعينات.
1: عجيب.
2: أي الموضوع زي ما قلت لك، شكل الأغنية بدأ الحين يتشكل الفترة هذه، لما بدأت طريقة جديدة وشكل جديد للأغنية، شعر حداثي بدون وزن ولا قافية، بس شعور مختلف تعطيك إياها الأغنية السعودية. عشان كذا الأغنية السعودية في الستينات كانت تشكيل. بعدين في السبعينات وصلت أغنية زي الرسائل وغناها محمد عبدو واشتهرت في مصر. المصريين متعودين أغنية مكبلها بس بقصة حب عارفينها، الحين لا، الموضوع تغير. وليلة وليلة وليلة كانت الفرقة وقالت لي في أمان الله، وليلة وليلة ذكرها يبقى على جرحي ولا أنساه، وخصلة من جدايلها وتديني جواباتي بقايا عمر بسماتي. فكان شيء فريد يعني من نوعه وغريب، والناس دائما تحب الشيء الغريب. وأيضا الناس الرهيبة جدا اللي تعاملوا مع نص بدر عبد المحسن، مهندس الكلمة، نتكلم عن بدر عبد المحسن، نتكلم عن ملحنين، ملحنين ترى عطوا الأغنية السعودية، عطوها شيء مرة كبير. نتكلم عن سراج عمر، نتكلم عن فوزي محسون، نتكلم عن ملحنين واجدة، ما ودي يعني أقول أسامي معينة حق ملحنين، بس أعطوا الأغنية مساحة أكبر، وظفوها بطريقة مرة مميزة. وانتشار الرسائل، أنا ما قلت، أنا قلت بس إنها مثال يعني أغنية الرسائل ما هي الأغنية السعودية الأولى اللي تنتشر على مستوى الخليج أو على مستوى العالم العربي، ولكن أنا ضربت مثال أن الرسائل انتشرت. لكن في أغاني كثير حق طلال، طلال وصل إلى مرحلة أنه يكون في لبنان رقم واحد. طلال مداح لحن وديع الصافي، وأخذوا أيضا من الحن وديع الصافي. ليه؟ لأن كان وديع الصافي قبل ما يجون عصر الرحابنة ويغيرون كثير في الأغنية اللبنانية، اللبنانيين كانوا يسمعون أغنية مبنية على العود. فأكيد يعني إذا كانت أغنيتنا رهيبة أو جميلة جدا وفيها عزف عود، كيف أنها بتنتشر في لبنان؟ أنا كنت أتوقع أن وش جاب طلال مداح، وش اللي يخلي اللبناني يسمع طلال مداح؟ بس لأن الرجال هذا يتكلم بالآلة اللي يحبون يسمعونها، عشان كذا طلال مداح سوى حفلات كثيرة في لبنان، وكانوا اللبنانيين متعطشين جدا لهذا الرجل العجيب.

0: طب يعني بعد هذا الكذا اللي الانفجار الموسيقي اللي بدأ مغنيين كثيرين طلال في الستينات وغيره، بعدين جت السبعينات بدأ يطلع، يعني محمد عبده موجود من قبل بس إنه بدأ يبرز،
1: أي
0: بدأ يطلع مغنيين كثيرين، بعدها جاء عبادي وجو مجموعة مرة كبيرة. فبعد هذا ما وصلنا هذه القمة اللي كل الناس تسمع، كل الناس موجودة، كل الناس تصير، وش صار بعدها؟
1: تغير شكل الأغنية. يعني حنا وصلنا إلى مرحلة قمة ولكن في ظروف معينة شكل الأغنية القالب تغير. يعني أتكلم ما تغير بس في السعودية، تغير في المحيط. الناس في الستينات في السبعينات محتاج تسمع أغنية مكبلة، بس في الثمانينات لا، ما احنا مستعدين نسمع أغنية مكبلة. في جيل جديد قاعد يطلع وقاعد يطلب أغنية مختلفة.
0: بس إنها إلى اليوم أتصور شكل الأغاني اليوم هو قريب لحد ما من شكل الأغاني قبل. واليوم الأغاني اللي الناس يسمعونها في السعودية هي أغاني محمد عبده القديمة. يعني إلى اليوم محمد عبده بحفلاته يغني أغانيه القديمة اللي غناها في التسعينات وفي الثمانينات وغيره. اليوم الناس تسمع أغاني طلال مداح القديمة. يعني أحس لحد ما إلى الحين الناس تبغى الشيء اللي كان موجود هناك لأنه كان ممتاز، لأنه كان جيد، كلنا عارفين إنه كان جيد.
1: والله ما أدري، أنا ممكن أختلف مع وجهة النظر هذه، ولكن أتوقع أن الموسيقى والأغنية أكبر منها موسيقى. ناس عندها ذكرى تجاه هذه الأغنية، هم محتاجين الذكرى حقتها، مو محتاجين بس أغنية.
0: بس حتى لو أنت حين تسمع أغنية لطلال أول مرة تسمعها،
1: أي
0: فيك بتعجبك
1: أكيد. أي بس إنه هو لون موسيقي، عندك مساحة أكبر، عندك خيارات أكبر. الناس اللي في الستينات والسبعينات ما عندهم إلا أغنية مكبلة وأغنية شعبية وصل الله وبارك. أنت لا، اليوم تسمع الفنان معين، بكرة بتسمع محمد عبده، وبعد طلال مداح، بعد مثلا الفنان شاب. يعني أول الأغنية مثلا محددة لنوعية معينة من الناس، الحين لا، فئة عمرية تسمع الأغنية هذه، فئة عمرية قاعد تسمع الفنان هذا.
0: طب وكيف تشوف مستقبل الأغنية السعودية؟
1: أتمنى من يعني شيء واحد، اللي هو فكرة أن الملحنين وحتى الفنانين الموجودين عندنا في السعودية أنهم يكونون عندهم وعي بالشيء اللي مرت فيه الأغنية السعودية. أن الناس اللي كانوا يتعاملون مع الأغنية والموسيقى يعني عندهم معرفة كافية، عندهم معرفة كبيرة جدا بالتراث اللي كان موجود عندنا، هم أعادوا إنتاج هذا التراث. فالمعرفة الكبيرة في التراث هذه أعطتك قابلية أكبر أنك أنت تصنع شيء مميز يواكب العصر. فاهم علي؟ منطلق من هذا التراث. عشان كذا قاعد أقولك، يعني مثلا لما نتكلم عن أغنية سواها ماجد العيسى اللي هي قصيدة يا عين، هذه وشو؟ هذه قصة فعليا ومن التراث، هو بس سوى إعادة إنتاج لها، غير التوزيع حقها، طلعت مبهرة. يعني أقصد تراثنا موجود ولكن الناس ما قاعدين يستخدمون هذا التراث.
0: كنت أسولف مع عبد الله العزاز،
1: إيه
0: كان يقول إن عنده كذا مشكلة بسيطة مع الأغنية السعودية، إنها دائما هي نفس الشيء، دائما هي رومانسية، دائما تتكلم عن الحب، دائما بهذا القالب. بس لو تطلع مثلا تسمع أغنيها مثلا كذا مثلا في أمريكا ولا أي مكان، تلقى كذا المجال هذا مجال صناعي كبير، تسمع كل الأشكال، تسمع أغنية تضحك، تسمع أغنية عن حب، تسمع أغنية عن واحد يعبر عن شيء معين، ما بهي أداة تعبير. بس ليش كذا دائما الأغنية السعودية ماسكة هذا الجو؟
1: الأغنية الحديثة؟
0: إيه؟
1: الأغنية الحديثة ركزت على زي ما قلت لك المعاني، بس أنت تقول لي ليش شكل هذا؟ الشكل هذا ممكن لأن الشاعر، حياة الشاعر مختلفة عندنا. هذا ممكن واحد من الأسباب. يعني مثلا لما نتكلم عن الشاعر مساعد رشيدي في أغنية حقت عبد المجيد عبد الله، صوتك اللي بقالي من ليالينا، شلون شاعر تربى بين الصحراء يكتب قصيدة غنائية يستدعي فيها المينا. شيء يعني مختلف، غريب، عجيب جدا. أنا أتوقع أن الأغنية أعمق من كذا، بس محتاجة إنسان يغوص أكثر في الأغنية. يعني مثلا بقول لك أغنية جديدة، يعني ما هي أغنية قديمة، علي بن محمد عن العزابية، ما أدري إذا سمعتها ولا، رهيبة رهيبة جدا. يتكلم عن غلاء المهور، ما غلاء المهور، يتكلم عن قصة شاب راح للرجال فاهم علي ودق الباب وقال له أبغى بنتك، بعدين قال له لا والله احنا ما نزوجك لأن انت فلوسك قليلة. الأغنية فيها مساحة مرة كبيرة، وأكثر الكلمات اللي كتبها كتبها مساعد شمراني، شاعر مساعد شمراني. نجاح مو مع علي بن محمد بس، نجح حتى مع فنانين مثل راشد الماجد. بس أنا أقصد أن ستايل الأغنية موجود في مساحة، بس هي ترجع لفكرة الملحن والفنان. أنا عندي أغنية ترند، ليه أروح أصنع شيء مختلف؟ خلاص أنا أبي أركب الموجة، أبي أروح المكان البعيد اللي وصلوا له الفنانين لأنهم ركبوا نفس الموجة. فالأغنية فيها مساحة مرة أكبر، بس تحتاج إلى أنك تغوص في عمق الأغنية
0: تفهمها صح،
1: تعرف كيف تعامل الملحن مع كلمات، وكيف روض الموسيقى وخلاها تنسجم أكثر، وخلاها أداة توصل الكلمة.
0: وإن شاء الله عاد يعني إن شاء الله نوصل مرة ثانية. صح إن قلنا إنها ذواق وما قلنا في شيء أفضل وأحسن، بس يعني نوصل لمستوى مثل حق السبعينة.
1: أنا أسمع حديث وقديم وجديد، وما عندي ستاندر معين للأغنية الأفضل. أنا ممكن تعجبني أغنية طلال، غيري لا يعجب أي فنان صاعد.
0: إيه عادي. إيه.
1: وكلنا في النهاية قاعدين نستمتع.
0: صح.
1: لأن هذا قاعد ينتج لنا أغنية مختلفة. يعني مثلاً لما تروح الجيم أنت بتسمع طلال مداح.
0: لا.
1: حتى الناس اللي يحبون طلال مداح يقول لك إيش جوك؟ بيقول لك لا، محتاج انك تسمع اغنيه سريعه. طالما الداعي تسمعها لما تشرب قهوه، لما انت مروق بدايه الدوام فاهم علي. نفس الوقت، على اني انا ضد فكره ان تربط المغنيه بالوقت، يعني فيروز صباح وهتسمع في فيروز في الليل، ولا بس تسمعها في الشتاء لان اغنيتها دافئه جدا تعطيك الشعور اللي كأنك حليب بالزنجبيل شارب الحين حسيت بالدفء. هذا فيروز. بس في ناس لا تسمعهم في الشتاء لأنه برد عواطفك.
0: يعطيك العافية جماعة.
1: يعطيك يا حبيبي.
0: الله يسعدك
1: حبيبي. الله يسعدك.
0: انبسطت والله معك كثير. الله يعطيك العافية
1: يا حبيبي.

أنتم على 99.9 في أرباع مع وليد العيسى. اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: 99.9 اسمعها تعشقها.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
3: مع كوب من البن،
2: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
3: كوب من البن.
2: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
3: أفضل من البن.
2: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
3: أجود أنواع البن،
2: وليس هنالك أفضل من
3: بن الكابوس.
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي
3: بن
2: شاي
3: بن
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77117600. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.
0: تسعة وتسعون
1: فاصلة تسعة
0: اسمعها
1: تعشقها.

0: 99.9 فاصلة 9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس
7: شاي الكابوس
8: شاي الكابوس
9: شاي الكابوس
10: شاي الكابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
11: ليش مش شاي الكابوس؟
12: ها؟ لا البن هو
11: بن. وليش مش شاي؟
12: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
11: وليش مش شاي الكابوس؟
12: يا صباح البن شوف حلوة.
11: لا لا لا
12: شوف شوف كيف
11: يا صباح الشاي.
12: لا تحاول
11: حلوة.
12: صباح البن أحلى.
11: شاي الكابوس
12: بن الكابوس.
13: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
14: من ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
15: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
14: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
15: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
14: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
15: والحل الذكي لليوم وبكرة.
0: تسعة وتسعون
1: فاصلة تسعة
0: اسمعها
1: تعشقها.

بالعشق حظه قصر لا تعجب فهل الهوى شوف لكل مذهب والعشق

0: 99.9 اسمعها تعشقها.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 720-2770. بيبي لايف، عناية يستحقها طفلك.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: 99.9 اسمعها تعشقها.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خف

يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني

فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان.

تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها

إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا

أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون

منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا

بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما

ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل

يسمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا

الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة

يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا

الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك.

إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسل

لِتُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا

لِيُنذِرَكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان

جئناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون

الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه.

وحضروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما

إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين

الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على

لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن

بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي

يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون

ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون

أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين.

أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة

جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة

أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسل

فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها

بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم

وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم

30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع

انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم

اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا

آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات

سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما

أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل

والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم

ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقل الجبل

يتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم

وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم

الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن

ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما

تَعْمَلُونَ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له

أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتم

تاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض.

من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا جئت

بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون.

أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم

الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم.

متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله.